وجهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاداً علنياً نادراً لمشروع قانون الرعاية الرقمية الأسترالي، ووصفته بأنه رقابة تتجاوز الحدود بحسب تعبيرها. وطالبت واشنطن باستثناء شركات التواصل الأمريكية من القواعد التي تمنح المستخدمين خيار رفض الخلاصات الخوارزمية والاكتفاء بالمحتوى الصادر عن الحسابات التي يتابعونها فقط، وتلزم المنصات بالحد من الأضرار الرقمية. هذا وأعربت عن مخاوف بشأن تعريف الضرر والخصوصية وسلطات مفوضية السلامة الإلكترونية ومجال الاعتراض على القرارات التنظيمية، بينما يروج رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي في نيويورك لسياسات حكومته التقنية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد اجتماع مع الوفد الإيراني في نيويورك استغرق 3 ساعات، واصفا اللقاء بأنه كان جيدا، وقال إن مسؤولا أمريكيا أجرى الاجتماع مع ممثلي إيران من دون الكشف عن هويته أو تفاصيل المباحثات. ويأتي ذلك في ظل مساعي لتخفيف التوتر بين الجانبين وسط مؤشرات على احتمال استئناف المسار التفاوضي. كما أكد ترامب أنه يعمل مع فولودمير زيلنسكي لتوفير حل لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى أن فلاديمير بوتين مستعد لعقد لقاء يهدف إلى إنهاء النزاع. ندد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بمحاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مكة المكرمة وفق قوله، وذلك بعدما اتهمت الرياض المتمردين اليمنيين بإطلاق مسيرة نحوها الأسبوع الماضي، فيما أورد الحوثيون في اليمن بأن ضربات دامية نسبوها إلى السعودية استهدفت مدينة المخا الساحلية الاستراتيجية ومحافظة الجوف الحدودية. أخيرا أعلنت CNN وMSNBC وبوليتيكو رفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب لحرمانها من دخول البيت الأبيض بعد أن اتخذ الرئيس الجمهوري هذا الإجراء غير المسبوق، متهما وسائل الإعلام الثلاث بنشر أخبار زائفة. وقد قبل القرار المثير للجدل بإدانة شديدة من جهات عدة فاعلة في القطاع ومسؤولين سياسيين. إلى اللقاء.

أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au. ننشر الوعي، ننثر الفرح، نزرع الفضيلة، ننير الدرب. برنامج نبع المعرفة، ميدان الأمان وعنوان الاطمئنان، بمعلوماته الوافرة وموضوعاته الزاخرة. يطل عليكم بحلة بهية، نطوف بكم في بساتين المعرفة لنقطف من ورودها ونقدمها إليكم بإطار متميز ومشوق. من برنامج نبع المعرفة، هنادي تحييكم بتحية ملؤها شذى الورود ورحيق الزهور وعطر الياسمين.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل: ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب. رزقني الله وإياكم الجنة، آمين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء المتجدد معكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM.

0: أتمنى أن تكونوا بخير وعافية، وأن تكونوا قد رددتم هذا القول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا. بالنسبة لفقرات برنامجنا لهذا اليوم سأعرفكم عليها، لكن بعد أن أذكركم أذكركم بأن اليوم هو 23 من شهر سبتمبر أيلول للعام 2026، 11 من شهر ربيع الآخر. أتمنى مستمعينا الكرام أن تبقوا معنا لتستمتعوا بسيرة الصحابي الجليل أبي الدرداء.
1: عز وفخر أفضل بشر بر وبحر.
2: بسم الله نبدأ بالسلام على النبي خير الأنام المصطفى.
0: التربية على قواعد الشريعة، هذا ما سنحدثكم عنه اليوم.

بالإضافة إلى فترة صحية وأيضا ترفيهية. أحلى الأوقات أتمناها لكم، أذكركم ونفسي بالإخلاص في النية والقول والعمل.

الدرداء الأنصاري، العارف المتفكر العالم المتذكر، صاحب الحكم والعلوم، عرف المنعم والنعماء، أحب العبادة وفارق التجارة، داوم على العمل استباقا وأحب اللقاء اشتياقا، تفرغ من الهموم ففتح له الفهوم.

0: أما بالنسبة لنسبه فهو الإمام القدوة قاضي دمشق وصاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام أبو الدرداء عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي. أما أمه فاسمها محبة بنت واقد. أبو الدرداء هو حكيم هذه الأمة وسيد القراء بدمشق.
1: نظرة إلي
0: قصة إسلامه. ورد أن أبا الدرداء كان من آخر الأنصار إسلاما وكان يعبد صنما، فدخل ابن رواحة ومحمد بن مسلمة بيته فكسرا صنمه، فرجع أبو الدرداء إلى بيته فجعل يجمع الصنم ويقول يخاطب الصنم: ويحك، هل لم تنعت؟ ألا دفعت عن نفسك؟ فقالت له أم الدرداء: لو كان ينفع أو يدفع عن أحد دفع عن نفسه ونفعها. فقال أبو الدرداء: أعدي لي ماء في المغتسل. فاغتسل ولبس حلته ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه ابن رواحة مقبلا فقال ابن رواحة قال لرسول الله عليه السلام: يا رسول الله، هذا أبو الدرداء وما أراه إلا جاء في طلبنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جاء ليسلم، إن ربي وعدني بأبي الدرداء أن يسلم.
1: يا حبيبي.
0: وقد ورد أن أبا الدرداء أسلم يوم بدر وشهد أحدا. عن مسروق رضي الله عنه أنه قال: وجدت علم الصحابة انتهى إلى ستة: عمر وعلي وأبي وزيد وأبي الدرداء وابن مسعود، ثم انتهى علمهم إلى علي وعبد الله. وقال خالد بن معدان: كان ابن عمر يقول: حدثونا عن العاقلين، فيقال: من العاقلان؟ فيقول: معاذ وأبو الدرداء.

عن محمد بن كعب أنه قال: جمع القرآن خمسة، معاذ وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء وأبي وأبو أيوب، فلما كان زمن عمر كتب إليه يزيد بن أبي سفيان: إن أهل الشام قد كثروا وملأوا المدائن واحتاجوا إلى من يعلمهم القرآن ويفقههم، فأعني برجال يعلمونهم. عندها دعا عمر الخمسة فقال: إن إخوانكم قد استعانوني من يعلمهم القرآن ويفقههم في الدين، فأعينوني يرحمكم الله بثلاثة منكم إن أحببتم، وإن انتدب ثلاثة منكم فليخرجوا. فخرج معاذ وعبادة وأبو الدرداء، فقدموا حمصة فأقام بها عبادة بن الصامت، وخرج أبو الدرداء إلى دمشق ومعاذ إلى فلسطين، ثم صار عبادة بعد إلى فلسطين.

بعض مروياته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى عن النبي عليه الصلاة والسلام عدة أحاديث، وروى عنه أنس بن مالك وابن عباس وغيرهم من جلة الصحابة، وأيضاً روت عنه زوجته أم الدرداء العالمة وابنه بلال وسعيد بن المسيب وغيرهم كثير، ويروى له 179 حديثا، واتفق البخاري ومسلم له على حديثين، وانفرد البخاري بثلاثة ومسلم بثمانية. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 من أول سورة الكهف عصم من الدجال. رواه مسلم. وأيضا عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام 3 من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر. اسمعوا معي أيضا هذا الحديث الذي رواه عن النبي عليه السلام عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، أي له ثواب يشبه ثواب من قرأ ثلث القرآن. عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال ملك ولك بمثل. هذا الحديث رواه مسلم. أتمنى أن لا تنسونا من دعوة في ظهر الغيب.

وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، وهو معدود في من تلا على النبي عليه السلام، وهو معدود في من جمع القرآن في حياة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أبو الدرداء تصدر للإقراء بدمشق في خلافة عثمان، وقبل ذلك وولي القضاء بدمشق.

بالنسبة لمناقبه فقد روى الأعمش عن خيثمة أنه قال: قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كنت تاجراً قبل المبعث، فلما جاء الإسلام جمعت التجارة والعبادة فلم يجتمعا، فتركت التجارة ولزمت العبادة. ولا ريب أن أمزجة الناس تختلف في ذلك، فبعضهم يقوى على الجمع بين التجارة والعبادة كالصديق وعبد الرحمن بن عوف، وكما كان ابن المبارك، وبعضهم يعجز ويقتصر على العبادة، وبعضهم يقوى في بدايته ثم يعجز، وبالعكس، وكل سائغ أي جائز، ولكن لا بد من النهضة بحقوق الزوجة والعيال. أمل منا منا أزور. هنيئا لك يا أبا الدرداء، فقد وصفك النبي عليه السلام بأنك حكيم هذه الأمة وبأنك نعم الفارس. نعم، ماذا عن منزلته عند رسول الله عليه السلام؟ كما ذكرنا أن أبا الدرداء أسلم يوم بدر ثم شهد أحدا، وكان أبو الدرداء يومئذ حسن البلاء، فماذا قال النبي عليه السلام في وصفه ومدحه لأبي الدرداء؟ قال: نعم الفارس عويمر، وقال أيضا: حكيم أمتي عويمر. أما ما ورد من أقواله ومواعظه فقد ورد في صحيح البخاري في كتاب تفسير القرآن. وقال أبو الدرداء عن معنى الآية: كل يوم هو في شأن، أي يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. فصفات التغير والحدوث لله عز وجل مستحيلة،

أما الآن فسنذكر كم كان يحضر في مجلس أبي الدرداء. قال أبو الدرداء لمسلم بن مشكم: اعدد من في مجلسنا. قال: فجاءوا 1600 ونيفا، فكانوا يقرؤون ويتسابقون 10 10، فإذا صلى الصبح انفتل وقرأ جزءا فيحدقون به يسمعون ألفاظه، وكان ابن عامر مقدما فيهم، وهو الذي سن هذه الحلقة للقراءة. أما القاسم بن عبد الرحمن فقال: كان أبو الدرداء من الذين أوتوا العلم. قال أبو الدرداء: ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون. تعلموا، فإن العالم والمتعلم شريكان في الأجر. وأيضا عن عون بن عبد الله أنه قال: قلت لأم الدرداء: أي عبادة أبي الدرداء كانت أكثر؟ فماذا قالت؟ قالت أم الدرداء: التفكر والاعتبار.

وعن أبي الدرداء أنه قال: من أكثر ذكر الموت قل فرحه وقل حسده. وروي أيضا عن أبي الدرداء أنه قال: لولا ثلاث ما أحببت البقاء ساعة: ظمأ الهواجر، والسجود في الليل، ومجالسة أقوام ينتقون جيد الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. وأيضا قال: ثلاثة أحبهن ويكرههن الناس: الفقر والمرض والموت. أحب الفقر تواضعا لربي، والموت اشتياقا لربي، والمرض تكفيرا لخطيئتي.

وأيضاً من أقواله ومواعظه: صلوا ركعتين في ظلم الليل لظلمة القبر. مرض أبو الدرداء، قيل له: لو دعوت الله، فيا ترى بماذا أجابهم؟ أبو الدرداء أوجعت عينه حتى ذهبت، فقيل له: لو دعوت الله، فقال: ما فرغت بعد من دعائه لذنوبي، فكيف أدعو لعيني؟

وأيضا روي أنه قال اعبد الله كأنك تراه وعد نفسك في الموتى وإياك ودعوة المظلوم واعلم أن قليلا يغنيك خير من كثير يلهيك وأن البر لا يبلى وأن الإثم لا ينسى.

وعن أم الدرداء أنها قالت: كان لأبي الدرداء 630 خليل في الله يدعو لهم في الصلاة، فقلت له في ذلك، فقال: إنه ليس رجل يدعو لأخيه في الغيب إلا وكل الله به ملكين يقولان: ولك بمثل، أفلا أرغب أن تدعو لي الملائكة؟ أكثروا من الدعاء لإخوانكم في ظهر الغيب.

جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: احترق بيتك. فقال أبو الدرداء: ما احترق، لم يكن الله عز وجل ليفعل ذلك بكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قالها أول النهار لم تصبه مصيبة حتى يمسي، ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح. هذه الكلمات سمعها أبو الدرداء من رسول الله عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم.

وفي بعض الروايات أنه تكرر مجيء الرجل إليه أي إلى أبي الدرداء يقول: أدرك دارك فقد احترقت، وهو يقول أي أبو الدرداء: ما احترقت، لأني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قال حين يصبح هذه الكلمات وذكر هذه الكلمات لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه، وقد قلتها اليوم. ثم قال: انهضوا بنا. فقام وقاموا معه فانتهوا إلى داره وقد احترق ما حولها ولم يصبها شيء. بالنسبة لحبه للعبادة والذكر، قيل لأبي الدرداء وكان لا يفتر من الذكر: كم تسبح في كل يوم؟ قال: 100,000 إلا أن تخطئ الأصابع.

بالنسبة لوفاته رضي الله عنه، قالت أم الدرداء: لما احتضر أبو الدرداء جعل يقول: من يعمل لمثل يومي هذا، من يعمل لمثل مضجعي هذا. مات أبو الدرداء سنة 32، وقيل مات قبل مقتل عثمان رضي الله عنهما. رضي الله عن أبي الدرداء وأرضاه، وجمعنا معه ومع أصحابه تحت لواء المصطفى عليه الصلاة والسلام.

ماذا يحدث لقلبك عند تناول اللحوم يومياً؟ تأثير صادم لا يتوقعه الكثيرون. خبراء يوضحون العلاقة بين اللحوم وأمراض القلب ويكشفون كيفية الاستمتاع بها بدون مخاطر. تعد اللحوم بأنواعها المختلفة من الحمراء إلى الدواجن والمصنعة جزءاً أساسياً من النظام الغذائي في العديد من الدول، حيث تتصدر موائد الطعام وقوائم المطاعم بشكل يومي. ورغم هذا الانتشار الواسع، تتزايد التحذيرات الصحية بشأن تأثير الإفراط في تناول اللحوم، خصوصاً مع استمرار ارتفاع معدلات أمراض القلب والأوعية الدموية حول العالم. ويرى خبراء التغذية أن المشكلة لا تكمن في اللحوم بحد ذاتها، بل في نوعها وكميتها وطريقة تناولها ضمن النظام الغذائي العام، وهو ما يجعل فهم تأثيرها على القلب أمراً مهماً. لكن من يعتمد عليها بشكل يومي، بحسب تقرير نشره موقع Eating Well، والدراسات تشير إلى أن الإفراط في تناول اللحوم الحمراء خاصة الغنية بالدهون المشبعة قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار، وهو أحد أبرز عوامل خطر أمراض القلب. وتوضح اختصاصية التغذية أن بعض أنواع اللحوم مثل القطع الدهنية قد تساهم في رفع الكوليسترول عند تناولها بانتظام، مشيرة إلى أن تقليل الدهون الظاهرة واستبدالها ببروتينات أقل دهنية مثل الدجاج أو الديك الرومي قد يساعد في تقليل التأثير السلبي. والأهم من ذلك وفق الخبراء هو إدخال مصادر بروتين نباتية مثل العدس، الفول، المكسرات، والتي تساعد ليس فقط على تقليل الدهون المشبعة، بل أيضاً على دعم صحة الأوعية الدموية بفضل محتواها العالي من الألياف. ماذا عن اللحوم المصنعة وضغط الدم؟ لا تقتصر المخاطر على اللحوم الحمراء فقط، بل تمتد إلى اللحوم المصنعة مثل النقانق أو المآنق والبيكون واللحوم الباردة، والتي ترتبط بارتفاع ضغط الدم بشكل مباشر. هذه المنتجات تحتوي عادة على كميات عالية من الصوديوم والمواد الحافظة، ما يساهم في رفع ضغط الدم تدريجياً مع الاستهلاك المتكرر.

ورغم التحذيرات، يؤكد خبراء التغذية أن اللحوم ليست ضارة بشكل مطلق، فهي مصدر غني بالبروتين عالي الجودة، إضافة إلى عناصر أساسية مثل فيتامين B12 والحديد المهمين لصحة الدم ووظائف العضلات. لكن كيف تتناول اللحوم بطريقة صحيحة؟ يوصي الخبراء بعدد من الإرشادات لتقليل المخاطر الصحية دون التخلي عن اللحوم تماماً، أبرزها اختيار القطع قليلة الدهون، تقليل اللحوم المصنعة قدر الإمكان، ودمج البروتين الحيواني مع مصادر نباتية. كما ينصح باستخدام طرق طهي صحية مثل الشوي أو التحميص أو الطهي بالهواء بدلاً من القلي العميق، مع الاعتماد على الأعشاب والتوابل لتعزيز النكهة بدلاً من الملح والدهون. الأمر لا يتطلب الامتناع الكامل عن اللحوم، بل تحقيق توازن مهم وجيد في النوعية والكمية وطريقة التحضير. فبين الفائدة الغذائية والمخاطر المحتملة، يبقى النظام الغذائي المتكامل هو العامل الحاسم في حماية القلب وتعزيز الصحة العامة على المدى الطويل. فالاعتدال أيضاً هو مهم، الاعتدال في تناول اللحوم.

سر بسيط في طبقك السبانخ قد تخفض من ضغط الدم بشكل مفاجئ. فلنتعرف على فوائد السبانخ وأبرز محاذير الإفراط في تناولها. فإذا كنت تبحث عن طرق طبيعية لدعم التحكم في ضغط الدم المرتفع، قد تكون السبانخ خياراً بسيطاً وفعالاً لإضافته إلى النظام الغذائي. هذه الورقة الخضراء ليست فقط منخفضة السعرات الحرارية، بل غنية بعناصر غذائية تلعب دوراً مهماً في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية. يمكن تناولها بسهولة سواء نيئة في السلطات أو مطبوخة ضمن وجبات يومية متنوعة. مما يتركب السبانخ أو مما يتألف، ما هي أو ماذا يحتوي؟ يتميز السبانخ باحتوائه على مجموعة من المعادن والمركبات التي تساعد في تنظيم ضغط الدم، في مقدمتها البوتاسيوم، والذي يساهم في موازنة مستويات الصوديوم داخل الجسم، وما يساعد هذا على تقليل الضغط على جدران الأوعية الدموية. كما يلعب المغنيسيوم دورا مهما في إرخاء هذه الأوعية، وهو ما يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم. إلى جانب ذلك، السبانخ يحتوي على الكالسيوم الذي يساهم في تنظيم انقباض الأوعية الدموية واسترخائها. ولا يمكن تجاهل دور النترات الطبيعية الموجودة في السبانخ، إذ تتحول داخل الجسم إلى مركبات تساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم. أيضاً السبانخ يحتوي على كميات صغيرة من أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تدعم صحة الشرايين. إذن يعد السبانخ مصدر غني بالفيتامينات مثل فيتامين A, C, E, K، إضافة إلى الحديد مضادات الأكسدة، والتي تساعد في حماية الخلايا من التلف. أيضاً السبانخ يحتوي على مركبات تدعم صحة العين وتحمي من البقعة الصفراء، ما يساهم في الحفاظ على الرؤية مع تقدم العمر. ورغم أن السبانخ آمن لمعظم الأشخاص، فإن هناك بعض الحالات التي تتطلب الحذر. الأشخاص الذين يتناولون أدوية مميعة للدم ينصحون بعدم الإفراط في تناول السبانخ دون استشارة الطبيب، نظراً لاحتوائه على نسب مرتفعة من فيتامين كي، والذي قد يؤثر في فعالية هذه الأدوية. أيضاً ينبغي على مرضى حصى الكلى الانتباه، لأن السبانخ غنية بالأوكسالات التي قد تساهم في تسبب في بروز بعض أنواع الحصوات. كذلك ينصح مرضى الكلى الذين يعانون من ارتفاع مستويات البوتاسيوم بتقليل استهلاك السبانخ، وتجنب السبانخ المعلبة أو المجمدة، إذ تحتوي على كميات مضافة من الصوديوم، ما قد يحد من فوائدها لمرضى ضغط الدم. فاصل إنشادي ريثما يحين، موعد موجز الأخبار باللغة الإنجليزية، ثم نعود إليكم ونتابع.

التربية على قواعد الشريعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله الصادق الأمين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا

0: والمؤمن الكامل يحب الخير للناس كما يحبه لنفسه ولأهله وأولاده. وفي بيوتنا أهلنا وأولادنا، لنا عليهم ولهم علينا، نحبهم ونخاف عليهم، نرعاهم ونوجههم لما نراه أصلح وأسمى وأعلى، نعلمهم دين الله ونهديهم بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهم أغلى ما عندنا من الدنيا.
1: وجهي فرح قلب مغرم.
0: الأولاد هم شغل قلوب الآباء والأمهات وملء عيونهم، يحلمون بهم قبل أن يرزقوا، ويفرحون بمواليدهم، ويحفظون حركاتهم وسكناتهم، فهم بهجة البيوت وزينة الحياة ومتعة النفوس، لكنهم أمانات في الأعناق ومسؤوليات على الكواهل.

أولادنا كالصفحات البيضاء والمربون كالكتاب الذين يكتبون في هذه الصفحات البيضاء، فإما أن يملؤوها خيرا وإما أن يملؤوها شرا، فمن رزق ولدا فليشكر الله على ما رزقه وليحسن تربيته بالقول والعمل، وأحسن ما تربى عليه الأجيال كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففيهما صلاح الدنيا والآخرة.

الشرع الذي فيه صلاح حالك لدنياك وآخرتك فيه أحسن ما يربي عليه مرب ويوجه به موجه، لا في آراء مستحدثة تساق في وسائل الإعلام، ولا في نظريات مخالفة للكتاب والسنة وسير الصالحين، بل نربي أولادنا ونوجههم على وفق منهج الشرع الحنيف.

نعم، في عصر صار فيه العقوق من الأبناء والإهمال من الآباء هو العادة المستحكمة والخصلة المتفشية، ينبغي أن يكون حرصنا أشد، ينبغي أن يكون انتباهنا أدق، حتى لا نصير إلى ما آل إليه الكثيرون ممن فسدت عاداتهم. في عصر صارت فيه مواقع التواصل الاجتماعي موجها أولا، وقضاء الساعات الطويلة أمامه عادة، على اختلاف ما فيه من غث كثير وسمين نادر، تتحلق عائلات برمتها حوله، يتأثرون بمواقع التواصل الاجتماعي ويوجهون، نعم يتأثرون ويوجهون، فيسهل صعب من العادات عندهم، ويصير الخطأ في نظر الكثيرين وتفكيرهم هو العادة والعرف، والحق والصواب في نظرهم هو الشاذ والمنفرد.

صار الدين غريبا والقابض عليه كالقابض على الجمر. وأنت يا أخي تريد الخير لأبنائك، فاحذر من أن تكون ممن تسيرهم شهوات الأولاد، أو أن تكون ممن استسلم لهجمة الفتن. أليس في تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: علم لنا أنه من علامات الساعة أن تصير البنت شديدة العقوق، آمرة ناهية لأمها، وكأن الأم أمتها.
1: ومشيت أنا وخلفي هموم الدنيا حطيت.
0: فأبناؤك أحباؤك، فلا تجعلهم أعداءك. وقد علمت أن من الأهل والأولاد عدواً إذا عمل الرجل لإرضائهم بسخط الله، هذا الرجل استحق عقوبة الله. ولا تجعل اللهو الذي لا ينفع جائزة لولدك إذا أحسن، بل علمه أن يعمل الإحسان لوجه الله، ولتكن جائزته ما ينفع ويفيد. وحبذا لو تجعل الجائزة بداية خير جديد.

سعادة أبنائك ليست البحبوحة الدائمة في الدنيا. عودهم بعض الخشونة في العيش وأنت قادر على الرفق، ليطيقوا خشونته حين لا تكون قادراً على البحبوحة. عودهم ذلك باختيار قبل أن يعتادوه قهراً، فأنت قد علمت أن الدنيا لا تصفو لأحد. ربهم، رب أولادك على مجاهدة النفس وملازمة الصبر قبل أن تغلبهم الدنيا فتطحن هممهم وتكسر عزائمهم وتجرهم إلى حرام وفساد وضياع لا هدى لهم بعده ولا رشاد. قووا متون ظهورهم لحمل مشقات لا بد من أن تنزل على أكتافهم حين لا تكون إلى جانبهم، ولا بد من ذلك اليوم.

0: اصرف عيني ولدك عما في أيدي الناس من رزق الله وليس في يدك من أمور الدنيا، علمه كيف يصرف القلب عن ذلك، فمن تعلق قلبه بكل ما يرى استشعر الحرمان وما هو بمحروم، ولو عرف القناعة بما رزق لاستشعر القلب الغنى والنفس الرضا. علمه أن يكون بين الناس في جماعة خير وأصحاب طاعة وإخوان في الله، فلا بد من فراق ولا بد من غيبة لا لقاء بعدها إلى يوم الدين. والدنيا أرض مسبعة أي كثيرة السباع، ومفازة مخيفة أي صحراء تخوف، والركب فيها لا يأمن حتى يخرج منها، فكيف بالفذ المنفرد؟
1: إن اتقيت فخير لي فجد إلهي بالفضل.
0: فإن أنت عملت الخير فإنما لنفسك تعمل، وإن أنت حفظت أهلك وولدك فإنما نفسك تحفظ. واليوم إن أنت اتقيت الله عز وجل في نفسك وأولادك كان أولادك من بعدك يدعون لك، وينطبق عليهم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد صالح يدعو له.

0: أما ما جرت عليه عادة كثيرين من الآباء والأمهات في زماننا ألا يكترثوا بأي زمرة من الشبان والشابات والأولاد اختلطوا، على كل منا أن يهتم عند أي معلم وعند أي مرب يضع أولاده، لأن الولد كما قال الشيخ مصطفى نجا رحمه الله كالمرآة تتراءى فيها صورة معلمه ومربيه. الله الله الله الله الله الله الله الله. إن أنت أردت أن تحفظ أولادك فاعرف إلى من أسندتهم في المدرسة ومن يعلمهم باسم الدين فيها، وماذا يعلمون باسم التربية، ومن يوجههم هناك. إن كنت ممن يريد صيانة أهله فاعرف إلى من يذهبون في المساجد. المهم أن يتعلم ولدك العلم الصحيح، لا مجرد تركه ليذهب إلى المسجد ويلتقي بعض القناصين أدعياء الدعوة الذين قد يجرون ولدك لأفكار هدامة ومخاطر جمة.
1: علمي بديني ويقيني وفعل فرض ينجيني.
0: انتبه إلى من يلجأ ولدك في المساجد، إلى من يلجأ في المدارس، في النوادي. انتبه إلى من يشارك ولدك في النشاطات الرياضية والاجتماعية وغيرها، فإن بعض الأنشطة تمويه لنشاطات خطيرة يتسترون بها، وهم كالذئب الذي يتحايل على أولادنا ليلتهمهم ويجرهم لمفاسد تهدم وتدمر المجتمع والوطن.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فانظر، هل أعددت جوابك لذلك اليوم أو أنك عن ذلك غافل؟

0: دائما نكرر ونعيد هذه العبارة: انتبهوا إلى من يلجأ ولدك في المساجد، في المدارس، في النوادي، إلى من يشارك في النشاطات الرياضية والاجتماعية. إن أردت أن تحفظ أولادك، إن كنت ممن يريد صيانة أهله، فاعرف إلى من أسندتهم في المدرسة، ومن يعلمهم باسم الدين فيها، وماذا يعلمون باسم التربية، ومن يوجههم هناك. فراجع حسابك، هل أنت ممن تربي أولادك على قواعد الشريعة؟ وثبت الأقدام إلا قيدا. أيها الآباء والأمهات، راجعوا حساباتكم، هل تسعون لتنشئة أولادكم التنشئة الدينية الصحيحة؟
1: يا إمامي يا تهامي وحبيبي يا محمد.
0: نسأل الله تعالى أن يحفظ أولادنا وأن يرزقهم الصحبة الصالحة والأخلاق الطاهرة.
1: يا رسولا جاءك بدر بنور يتوقد.
0: نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن العمل لأنفسنا وأهلنا، وأن يجعلنا راشدين مرشدين، راضين مرضيين، حتى نلقاه وهو راض عنا.

0: يبصر لا بالآلات يسمع للمسموعات.
1: وندعو الله تعالى أن يتوفانا على عقيدة الأنبياء أن الله موجود بلا مكان.

وصلنا إلى الفترة الأخيرة، هي فترة المسابقات. تقريبا معنا ربع ساعة لحتى تشاركوا معنا بهالفترة يلي منطرح فيها بعض الأسئلة عليكم، وأيضا مسابقة التحدي لمن يريد أن يشارك معنا على 9707247. تحية للأخ ديب برغشون، أيضا الأخ أبو هيثم، بارك الله فيكم، ولكل من يتواصل معنا أيضا الحجة أم خالد ناصر، تحية لك يا حجة أم خالد.

ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب. بدي أذكركم بمواقيت الصلاة لليوم، ريثما نتلقى اتصالاتكم على 97072747. اليوم الأربعاء 23 الشهر، أذان الظهر يحين الساعة 11:51 دقيقة، أذان العصر الساعة 3:18 دقيقة، 5:55 دقيقة موعد أذان المغرب، أما العشاء فيحين الساعة 7:15، غدا أذان الفجر يحين الساعة 4:15، وشروق الشمس الساعة 5:42 دقيقة. عظموا شأن الصلاة.

0: معنا اتصال على الهواء. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بالحجة سلمى.
1: حبيبة قلبي حجة هنادي، كيف
0: الأحوال؟ الحمد لله، مشتاقين، طمنينا عنك.
1: والله الحمد لله، نشكر الله، هيك الأحوال الصغيرة اللي أحيانا بتصير معنا، سبحان الله.
0: حبيبتي الله يبارك فيكي وييسر لك كل ما فيه خير، آمين.
1: حبيبتي ولك إن شاء الله.
0: إن شاء الله. من أول الحديث، ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب. الله يرزقنا الجنة.
1: يعني هذا حديث عن رسول الله. نعم. صلى الله عليه وسلم. ما من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شجرة في الجنة إلا وساقها من ذهب.
0: ما في الجنة شجرة.
1: ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب.
0: أيوة، بارك الله فيك يا حجة سلمى. الله يرزقك وإيانا الجنة، آمين.
1: اللهم آمين، اللهم آمين
0: حبيبتي.
1: شوفي أسئلة هيك، ما بدي تحدي.
0: إيه، في أسئلة عندي. أسئلة تنتهي بالألف والدال.
1: الألف والزاد.
0: دال دال.
1: بالدال، عفوا. أيوة. دال. أيوة.
0: هعطيكي خمس أسئلة خلال نص دقيقة، ماشي؟
1: أوكي. يلا. ماشي. بإذن الله.
0: الكلمات بتنتهي بالألف والدال، سهلة بتكون يعني. أيوة. ما نصعب. اسم علم. اسم علم مؤنث.
1: وداد.
0: مركبات كيميائية بتستعمل لتغذية التربة.
1: سماد.
0: سماد. جمع عود.
1: أعواد.
0: ضد البياض من الألوان.
1: سواد.
0: من يعمل في الحديد يقال له
1: حداد.
0: جمع مجد.
1: أمجاد.
0: يستعمل في المطبخ لحفظ الطعام.
1: براد.
0: براد، ما شاء الله، أجبتي على سبع أسئلة مش خمسة خلال نصف دقيقة، بارك الله فيكي.
1: وفيكي إن شاء الله حبيبتي.
0: يا ميد هلا، شكرا لك على اتصالك. وعليكم السلام ورحمة الله، مع السلامة.

0: إيمان معنا اتصال. ألو.
1: ألو، السلام عليكم. صباح الخير.
0: السلام، صباح النور.
1: كيف تكونك يا هنادي؟
0: الحمد لله بخير، كيف صحتك؟
1: الحمد لله. شفتي أنا بشوفين بقول وط ومعي الراديو ودغري إنه مستمع على الإذاعة.
0: أيوة، ما بتروي عنك التحدي، بارك الله فيك.
1: أعوذ بالله. معناها أنت بتعرفوني.
0: نعم نعم.
1: هي هيدي الإذاعة كلها رقة وحنية وأحلى شعبية. أيوة. وبدي أقدم لها أحلى هدية.
0: ما شاء الله، بارك الله فيك
1: وفيكم. هيدا شعر للإذاعة.
0: نعم نعم، بارك الله فيك.
1: أنا بحب هيك الإشي، الشعارات كتير بحب أنا
0: كلمات هيك يعني هيك عم تعطينا، بارك الله فيك.
1: أجدأكلي وفيكم حجي هنادي. حدا عن التحدي قديه؟
0: لا بعد ما حدا شارك حداً. التحدي
1: يلا أنا بشترك.
0: إيه يلا
1: تفضلي. طيب. تفضلي الثانية.
0: بسم الله، معك دقيقة واحدة لنوقف الأنشودة.
1: تفضلي.
0: سعيد.
1: داود.
0: دخان.
1: نعمل.
0: وتبرك.
1: كمال.
0: لسان.
1: نحر.
0: ورهف.
1: فادي.
0: ياقوت.
1: تابوت.
0: والتفاح.
1: حليب.
0: براد.
1: دلع.
0: عدنان.
1: دولاب.
0: بخار.
1: ربيع.
0: عنبر.
1: رولا.
0: وأرنب.
1: براد.
0: قلت لي براد.
1: براية.
0: براية. وتهليل.
1: لندن.
0: خلص الوقت. 2 4 6 8 10 12 13. ما شاء الله، صحيح.
1: سبحان الله. بدنا جائزة كبيرة، لكن
0: اقدم لك.
1: بس انت اخرتيني.
0: طيب
1: انت اخرتيني.
0: طيب
1: بمزح، ما تغزينا حاجة عن هذه.
0: بارك الله فيك.
1: مثل اخ يوسف. نعم. انت حق عليك، اخرتينا.
0: الله يلطف بك كمان. خير، بارك الله فيك.
1: سلام على الجميع كمان. هو
0: هلا، شكرا لك على اتصالك
1: وحرصك على البرنامج. سلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو.
0: مع السلامه. باي.
1: الله يسلمك.

أريد وأحب أن أذكركم غدا مجالس الخير مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا ليتابع في الأحاديث التي بدأها من كتاب مكارم الأخلاق إن شاء الله عز وجل. فأتمنى أن تتابعونا غدا إن كان عندكم أي سؤال ديني ممكن أن تطرحوه على فضيلة الشيخ. فإلى هنا مستمعينا الكرام أترككم بحفظ الله ورعايته، وإلى أن يحين موعد أذان الظهر نبقى مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

اللهم إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.

اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا.

ما إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

0: 598234 to learn more.
1: A Dream FM sponsor.
2: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟ كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
2: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
1: Sponsoring 2MFM.
4: This month only at Tyre Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy four tyres, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tyres and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
5: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
4: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
6: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
7: Get the power from Tyre Power Liverpool.
8: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باس هيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
1: Sponsoring 2MFM.
9: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.au.
1: A 2MFM sponsor.
10: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
11: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم، دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: To MFM sponsored by the following.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.

92.2 MFM Muslim Community Radio. تحية لكم أعزائنا المتابعين وإلى موجز الأخبار.

أعاد وزير الإسكان في حكومة الظل أندرو براغ إشعال الجدل بشأن مدخرات التقاعد في أستراليا، مقترحاً بحث استخدامها ضماناً للقروض أو سحب جزء منها لتأمين دفعة أولى لشراء منزل أو سداد قرض عقاري. وقال براغ إن امتلاك المسكن ينبغي أن يتقدم على الأصول المالية في التخطيط للتقاعد، محذراً من تحول الإيجار إلى واقع دائم لكبار السن. لكن زعيم المعارضة أنجس تايلر أكد أن الائتلاف لم يعتمد أي سياسة محددة رسميا، بينما حذرت الحكومة من إضعاف دخل المتقاعدين على المدى البعيد. ضاعفت قوات الدفاع الأسترالية مدة الالتزام للمنتسبين الجدد بعد مغادرة الخدمة من 5 سنوات إلى 10 بدءا من الأول من تشرين الأول أكتوبر، وسيبقى المنتسبون ضمن احتياط غير مدفوع الأجر من دون تدريب أو خدمة دورية على أن يستجيبوا إذا استدعوا خلال أزمة، فيما يسمح للأفراد الحاليين الانضمام طوعا. كما وتستهدف الخطوة إثر مراجعة حكومية كشفت محدودية إعداد القابلين للاستدعاء وقت الأزمات، مضاعفة احتياط الطوارئ إلى نحو 20,000 خلال 5 سنوات. لكن خبيرة نبهت إلى تقادم مهارات المغادرين ودعت إلى مراجعة أشمل. حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من أن الأطماع التوسعية لحكومة بنيامين نتنياهو أصبحت تمثل تهديداً للاستقرار الإقليمي، وأعرب عن قلقه من التوغلات المتكررة والتوسع الجغرافي في جنوب سوريا، معتبراً أن هذه التطورات تنذر بمزيد من التوتر في المنطقة. كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لمنع تفاقم الأزمات والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين. كشف تقرير صادر عن المحكمة الأوروبية للمراجعين عن وجود ثغرات في منظومة الاتحاد الأوروبي للتعامل مع الهجمات السبرانية الكبرى، رغم تخصيص نحو 1,400,000,000 يورو لتعزيز هذا القطاع. وأشار التقرير إلى تأخر تشغيل أنظمة الإنذار المبكر وبطء تبادل المعلومات ووجود مشاكل في التنسيق والرقابة على التمويل، وأوصى المراجعون بتعزيز التعاون بين الهيئات المعنية وتطوير آليات الاستجابة للحوادث السبرانية العابرة للحدود. قال رئيس الوزراء الأوكراني إن بلاده حصلت على 841 مليون دولار من البنك الدولي بضمانات من الحكومة الكندية، وقال إنه سيتم استخدام هذه الأموال لتغطية نفقات الميزانية العامة المتعلقة بمدفوعات المعاشات التقاعدية. كان هذا كل ما لدينا، إلى اللقاء.

0: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات. بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
1: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
0: السر هو سمنة الذرة النباتية،
1: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
0: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750 7938.

0: نترجم ما ذكرناه باللغة الإنجليزية. سماحة الشيخ فواز، لو تتفضل علينا بقراءة السورة كاملة حتى يسمع المستمعين الكرام سماع قراءة السورة بطريقة صحيحة، تفضلوا.
1: بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم.
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. والآن إن شاء الله يعني حنبين لمستمعينا الكرام أحكام التجويد الواردة في أول آية من هذه السورة. نرجو من سماحتكم أن تبين ما يوجد من الأحكام في هذه الآية
1: إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك. الله سبحانه وتعالى يقول قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون، عنا أول شيء بحسب ما يظهر أنه عنا المد أتى بعده همزة، لأن المد في كلمة، في كلمة يا، والهمزة في كلمة أيها، هذا بيعبر عنه القراء بأنه هذا مد منفصل، وحكمه أنه جائز، يعني بيدخل تحت المد الجائز المد المنفصل. والواحد فيه مده يعني بقراءة حفص عن عاصم فيه مده حركتين من طريق، وكمان فيه مده 4 أو 5 حركات. هلأ بيرجع أمر الياء في كلمة أيها، لابد من بيان الشدة فيها، أنه ما يطلع فيها مثل لين، فما يقول أيها، لابد أن يقول أيها الكافرون. أيها الكافرون. الكافرون فيها مد الواو، أتى بعدها نون سكنت لأجل الوقف، فبيسموا هذا المد مد عارض للسكون. هي الأصل النون مفتوحة، لكن لأجل الوقف شو صار بها الفتحة؟ سكنت، فصار عندي أنا واو مدية أتى بعدها سكون عارض، فبسموا هذا المد مد عارض للسكون. كذلك حكمه الجواز، في الواحد يمده حركتين، في الواحد يمده 4، في الواحد يمده 6 حركات. نعم، والله تعالى أعلم.
0: بارك الله فيك. سادي لسنز، شيخ فواز recited the surah for us, and we started talking about the rules of recitation that are applicable to the first verse, and we started off with يا أيها. The Sheikh explained that over here we have a mad munfasil, and as we explained in previous episodes, you can provide that mad with 2 harakat or 4 harakat or 6 harakat. And then for the ya in ayyuha, you must ensure that you apply a shadda. And the Sheikh said that over here it's important, because in some instances as well, if you don't, then it may change the meaning. So always need to ensure that you properly recite the Holy Quran. And then the Sheikh explained in the word al-kafirun that over here we have mad arad lissukun, because when you're stopping on the noon, there is going to be a sukun at the end of the verse, and then the waw has a sukun, and before the waw there is a dhamma. So over here you stretch the mad for the waw. Barakallahu fik fadilat al-shaykh.
1: Amin wa iyyakum.
0: Subhanallah, nsin an bayan la mustama'in al-kiram idha hadhihi as-sura makkiyya aw madaniyya, idha mumkin tbayyin la Allah
1: ibn. Hadhihi as-sura, surat al-kafirun, اختلف فيها الصحابة. بعض الصحابة قال إنها مكية، والمراد أنها نزلت في مكة، نزلت والرسول عليه الصلاة والسلام كان ما زال مقيما في مكة، وهذا قول ابن

0: مسعود رضي الله عنه، وبعضهم قال أنها مدنية، معناه نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وهذا قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه. فالقول الأول هو قول ابن مسعود أنها مكية، والقول الثاني أنها مدنية، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه.
1: So as Sheikh explained that Surah Al-Kafirun is Makkiyan according to Ibn Mas'ud and Madaniyan according to Ibn Abbas. And as we elaborated in previous episodes, when we say Makkiyan, that means it was revealed to the Prophet sallallahu alayhi wasallam whilst he was in Mecca. And if it's Madaniyan, that means it was revealed to the Prophet sallallahu alayhi wasallam whilst he is in Al-Madinah. فضيلة الشيخ إذا ممكن هلا تبين معنى أول آية من سورة الكافرون للمستمعين الكرام.
0: نعم. بارك الله فيكم. الله يبارك فيكم. هلا الأمر الأول قبل أن نبدأ هذه السورة، النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بها بعض الصحابة. روى أبو داود والإمام أحمد وغيرهما عن فروة بن نوفل عن أبيه نوفل قال: يا رسول الله، علمني شيئا أقوله إذا أويت إلى فراشي. فقال عليه الصلاة والسلام: اقرأ يا أيها الكافرون، فإنها براءة من الشرك.
1: So Sheikh Fawaz was explaining that subhanAllah, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he mentioned to some of his companions, and Abu Dawood and Ahmed and others narrated from the root of Farwa ibn Nawfal, from the root of his father, that he asked the Prophet sallallahu alayhi wasallam to teach him something to say when he retires to bed. And then the Prophet sallallahu alayhi wasallam told him to recite Ya Ayyuhal Kafirun, as in Surah Al-Kafirun, for it clears you from associating partners with Allah, from shirk.
0: قوله تعالى قل يا أيها الكافرون، قل يعني هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن النبي كان مأمورا أن يقول لهؤلاء الكفار المخصوصون الذين كانوا في زمنه عليه الصلاة والسلام أن يقول لهم يا أيها الكافرون. فقل أمر من الله، يعني قل يا محمد يا أيها الكافرون، يعني هؤلاء الكفار كانوا قد طلبوا من النبي، هؤلاء الكفار المخصوصون كانوا قد طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعبد أوثانهم سنة، وأن يعبدوا إلهه سنة. أن يعبد يعني طلبوا من الرسول أن يعبد أوثانهم سنة، ثم بعد مضي السنة هم يعبدون إلهه سنة. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة إخبارا أن ذلك لا يكون أن النبي عليه الصلاة والسلام يعبد أوثانهم سنة أو أنهم يعبدون إلهه سنة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني أنه لما قرأ الرسول هذه السورة أمامهم وفي ناديهم وفي مكان بسطة نفوذهم مع ما في هذا الوصف من الازدراء بهم، دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يبالي بهم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحميه، والله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظه.
1: نعم. So Sheikh was explaining the meaning of the first verse of Surah Al-Kafirun, and he said over here, قل literally means say, but we know that this is an order from Allah subhanahu wa ta'ala, where it is addressing Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam to mean say, O Muhammad, to the kafirun, to the blasphemers, and in this reference over here, it's to specific blasphemers, the ones that asked the Prophet sallallahu alayhi wa sallam to worship their idols for 1 year, and then they would worship Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam's God for 1 year, as in Allah subhanahu wa ta'ala. And then Allah subhanahu wa ta'ala revealed this surah affirming that this shall not happen. And as we said, the word قُلْ is proof that Allah subhanahu wa ta'ala ordered the Prophet sallallahu alayhi wasallam to say to them right at their headquarters and gathering place. And this address humiliates them and proves that the Prophet sallallahu alayhi wasallam did not give heed to them. For Allah subhanahu wa ta'ala is his protector. فضيلة الشيخ بننتقل الآن إلى الآية الثانية من سورة الكافرون لو تتفضلوا.
0: قال الله تعالى لا أعبد ما تعبدون. لا أعبد في عنا هون الألف المادية في الأصل الألف تمد حركتين إلا إذا كان هناك أحد سببين للزيادة عن الحركتين والسببين هول إما همزة وإما سكون. لو نظرنا هون منشوف هذه الألف المادية اللي هي بسموها ألف لينة أتى بعدها همزة فصار في عنا سبب للزيادة على المد. لكن لكون هذه الألف في كلمة كلمة لا والهمزة في الكلمة التي تليها كلمة أعبد فيسمون هذا المد مد منفصل كما مر معنا قبل ذلك وحكمه الجواز. فمن طريق أنه من طريق يعني من قراءة حفص عن عاصم من طريق أنه يقتصر فيه على حركتين ومن طريق آخر يصل به المد أحيانا إلى نحو الأربع حركات.
1: So Sheikh was explaining the rules of recitation for the second verse and over here for the first word la. And subhanAllah, in the Qur'an as well, it assists the beginner and the learner with the rasm, with the particular symbols that are used to indicate what type of rule applies here. And over here you'll realize that there is a small symbol on top of the first word, la, and this is an indication that there is a mad over here. And because the hamza is in the second word over here, we have a mad munfasil. And according to Hafs an Asim, we have over here either two harakat or four harakat.
0: We have also ta'budun, في عنا also waw sakina. No. Okay, في عنا waw sakina, madmum ما قبلها. فهذه الواو واو مادية كذلك. أتى بعدها سكون عارض ليس أصليا. ونحن قلنا السكون قد يكون سبب يكون سببا للزيادة عن المد. No. لكن هون لأن السكون عارض منه أصلي فهو ليس بقوة الأصلي كمان هذا يدخل تحت مد الجائز بسموه هذا المد مد عارض للسكون كما مر معنا قبل ذلك يمد حركتين أربعة أو ست حركات.
1: And as we explained in the first verse for the last word al-kafirun, over here in the second verse we also have a mad عارض للسكون because the noon, given that we're stopping on this word naturally from one verse to the next, as is the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the Sheikh said that we have a mad that's not a a sukun that is not a natural sukun on the noon, and before it we have the waw that also has a sukun, and before the waw there is a dam. So over here we also have mad arid lis sukun, and you apply for it two harakat or four harakat or six harakat. بارك الله فيك سماحة الشيخ لو نبين كمان معنى هذه الآية للمستمعين الكرام.
0: قوله تعالى لا أعبد ما تعبدون. يقول البخاري رحمه الله الآن ولا أجيبكم فيما بقي من عمري. معنى ذلك أنه لا أعبد ما تعبدونه من الأوثان ومن الأصنام لا أعبد ذلك الآن ولا أعبد ذلك فيما بقي من عمري.
1: نعم. So dear listeners, the meaning for this second verse is as narrated by al-Bukhari رضي الله عنه, which is that it means now and for the rest of my life, as in this is what the Prophet صلى الله عليه وسلم is saying, now and for the rest of my life I will not fulfill your request to worship the idols that you worship. وسبحان الله فضيلة الشيخ يعني بهالسورة يأتي بعدد من الآيات يعني كلمة العبادة ونحن بنعرف يعني باللغة العربية سبحان الله فصيحة فممكن تبين لمستمعين الكرام شو معنى العبادة بارك الله فيك.
0: بيقول بعض العلماء مثل الراغب الأصفهاني نهاية التذلل.
1: نعم.
0: وبيقول البعض الآخر وهو تقريبا يعني عبارة في تعريف العبادة كمان تقريبا بنفس المعنى تقي الدين السبكي في شرح قوله تعالى إياك نعبد، يقول إياك نعبد أي نخصك بالعبادة، إياك نعبد أي نخصك بالعبادة التي هي أقصى غاية الخشوع والخضوع. أقصى غاية الخشوع والخضوع هذا معنى العبادة.
1: نعم. So Sheikh was just explaining that عبادة in the Arabic language it has meanings according to different scholars. Subhanallah, they emphasize how it can, you know, have a meaning that applies in this case, and then elaborate further in another case. And in this instance, he explained al-Raghib al-Asbahani. He mentioned that ibada means the ultimate submission. And then the Sheikh also mentioned that Imam Taqiyuddin al-Subki, when he was explaining the meaning of ibada, he mentioned that it's ghayat al-khudu'i wal-khushu', which means the ultimate submission and humbleness to someone else. So, of course, it's important to understand what the meaning of the word ibadah is, so that people are not misconceived.
0: نعم.
1: وفضيلة الشيخ يعني
0: بس كمان نلحظ هنا أنه شيء بالنسبة لأمر العبادة، أنه إذا كان العلماء عرفوها بأنها نهاية التذلل وأقصى غاية الخضوع والخشوع، فالعبادة ليس معناها مجرد الخوف، مجرد الرجاء، مجرد الاستعانة بشخص، مجرد النداء، هذا كله ليس من العبادة. ما أحد من العلماء قال أن النداء عبادة،
1: قل
0: إذا أو الخوف عبادة، أو أن الرجاء عبادة، أو أن التوسل عبادة، أو أن الاستعانة يعني أن تطلب من شخص أن يعينك أن هذا عبادة. فإذا كتير مهم أنه أنه الإنسان يرجع إلى تعريف العبادة التي ذكرها أهل العلم، التي هي إما نهاية التذلل أو أقصى غاية الخضوع والخشوع. من هنا بنعرف أنه الإنسان إذا نادى مش عبدة، إنما نادى غير الله، كأن قال مثلا يا محمد، هذا ما بيكون عبد سيدنا محمد. وإذا إنسان خاف ملكا من الملوك ما بيكون عبد هذا الملك من الملوك. وإذا كان إنسان رجا إنسانا آخر كمان، هذا ما معناته أنه عبده. فلا يجوز وصف أولئك بأنهم أشركوا مع الله لكونهم نادوا غير الله، أو رجوا غير الله، أو أنهم خافوا غير الله. هذا ليس معناه، إنما التعريف الذي ذكره أهل العلم العبادة نهاية التذلل، غاية التذلل، أقصى غاية الخضوع والخشوع، هذا معنى العبادة.
1: Subhanallah, Sheikh, I had the question on the tip of my tongue and you already gave the answer, and I was going to talk about these misconceptions and ask you what are some of the misconceptions these days where people say that ibadah is other than what has been classified by the scholars. And subhanallah, you put it very simply that merely calling upon someone or to fear one or to be hopeful for one, this is not worship. Rather, calling upon, fearing or being hopeful of something entails worship, worship only when it is linked to and associated with the ultimate submitting and humbling of oneself to that thing. So if someone, for instance, calls upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam by saying, Ya Muhammad, and then makes supplication, this is not worshipping the Prophet alayhi salatu wasalam. And the same thing, if someone were to fear a king, this again does not mean that out of his fear for that king that he is worshipping that king. And same thing, if someone is being hopeful for another person, again, that does not entail or fall within the auspice of the meaning of worship, because worship, as we explained, is the ultimate submission and humbleness to someone else.
0: صحيح. And بحب كمان أذكر شيء، أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما توفي جاء رجل من الصحابة إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال، يعني هذا الإنسان وقف عند قبر النبي وكان من الصحابة كما ذكر ابن حجر العسقلاني، كان من الصحابة وقف عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فخاطب النبي بقوله يا محمد، ثم هذا الرجل ذهب وأخبر عمر، وسيدنا عمر ما اتهمه بالشرك، ما اتهمه لمجرد مناداته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أشرك، بل سيدنا عمر ما تكلم معه في هذه الخصوصية أبدا، لأنه ما فيها شيء يعارض الدين، لأنه ما فيها شيء يعارض الدين، ما فيها شيء يعارض عقيدة المسلمين. منادات الرسول عليه الصلاة والسلام بقولنا يا محمد هذا ما فيه شيء يعارض عقيدة المسلمين. فإذا كلمة يا محمد ليس فيها عبادة لمحمد، إنما العبادة تكون إذا إنسان تذلل للرسول غاية التذلل، إذا إنسان خضع للرسول أقصى غاية الخضوع والخشوع، عند ذلك يقال أنه عبد الرسول. أما إذا كان مجرد أنه نادى رسول الله بقوله يا محمد فهذا ليس فيه ما يعارض عقيدة المسلمين.
1: And the listeners, the Sheikh also provided an example of something that happened at the time of the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and specifically Umar radiallahu anhu, who heard someone at the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam call upon the Prophet and make a supplication, and he said, "Ya Muhammad." And in this instance, Umar didn't go and object to that person and say, "You cannot say this," or he didn't, for instance, infer the meaning of this person saying Ya Muhammad that it means the worship with the explanation that we provided earlier. Rather, the one who blasphemes, the one who goes against the religion of Islam, is the one who provides the ultimate submission and humbleness to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, because the ultimate submission and humbleness is only provided to Allah azza wa jal, and you cannot associate partners with Allah subhanahu wa ta'ala. بارك الله فيك سماحة الشيخ. إذا ممكن ننتقل الآية الثالثة من هذه السورة لنبين أحكام التلاوة في هذه الآية.
0: الله سبحانه وتعالى يقول ولا أنتم عابدون ما أعبد. في عنا كمان مثل كما مر معنا في عنا الألف، الألف مادية، ألف اللينة، كمان أتى بعدها همزة. الألف في كلمة والهمزة في كلمة التي بعدها بيسموه مثل ما ذكرنا مد منفصل، حكمه أنه جائز. في عنا الحركتين وفي عنا إلى نحو أربع حركات، هذا من قراءة حفص عن عاصم. ما أعبد كمان نفس الأمر، في عنا كمان ألف مادية بعدها همزة، الألف في كلمة والهمزة في الكلمة الأخرى، كمان في عنا مد منفصل حكمه الجواز.
1: وعنا كمان الإخفاء شيخ.
0: نعم صحيح، في عنا أنتم، عنا النون الساكنة أتى بعدها تاء. النون الساكنة يعني بمجرد ما نشوف نون ساكنة بيكون عنا حكم من أربعة أحكام، إما الإظهار وإما الإدغام وإما الإخفاء، الإقلاب وإما الإخفاء. إظهار، إدغام، إقلاب، إخفاء. فإن كان أتى بعدها حرف من حروف الإظهار بيكون في عنا إظهار. شني إظهار؟ يعني أن تخرج النون الساكنة من مخرجها من غير غنة، أو بيكون عندنا إدغام يعني تدغم بالتي بعدها، بالحرف الذي بعدها إن كان الحرف الذي بعدها حرف من حروف الإدغام، أو تقلب، تقلب النون الساكنة ميما، وهذا إذا كان أتى بعدها الباء، أو أنها تخفى وهذا يكون عند بقية الحروف. وهذه التاء هي من بقية الحروف، ليست من حروف الإظهار ولا الإدغام ولا حرف الإقلاب. فإذا لابد من إخفاء النون الساكنة عند هذه التاء، فنقول أنتم، لا نظهرها أنتم بل نقول أنتم. فالواحد بيحط طرف لسانه عند مخرج التاء ويظهر الغنة عندها. ما أعبد كما بينا، لكن كلمة أعبد بسبب الوقف تسكن الدال، وإذا سكنت الدال صار عنا قلقلة. حروف القلقلة هي خمسة، قطب جد، إذا كانت سكنت لو كان إذا كان السكون أصلي أو سكنت لأجل الوقف لا بد فيها من القلقلة.
1: بارك الله فيك شيخ. So in the third verse, the listeners, the Sheikh was explaining the rules of recitation, and he started off with the first word wala. Over here we have an alif, and followed by the alif we have a hamza in a separate word. So that means we have mad munfasil, and according to Hafs an Asim, it's either two harakat or four harakat. And then we have ikhfa in the second word, antum. The noon over here we have a sukoon, and the Sheikh explained that if you have a sukoon on the noon, that means it's one of four situations. It's idgham, ikhfa, iqlab, or idhar. And over here it's ikhfa because the ta is from the letters of ikhfa when you have a noon with sukoon on it. And then we move on to ma a'bud. Over here, again with ma, we have an alif, and followed by that, we have a hamza in a separate word, so we have mad munfasil. And a'bud, the Shah explained that because the dal, we have a sukoon, given that we're stopping on that word, then we have over here a qalqala, and the Shah provided the five letters of al qalqala, which is qutubu jadin. They're grouped in those two words, qutubu jad, so qaf, ta, ba, jim, dal. And the Sheikh explained over here that if you have a sukoon, either it's a natural sukoon or it's a sukoon because you stopped, then over here you must give the qalqala, so a'bud, for this particular word. وشيخ لو سمحت تبين كمان معنى هذه الآية للمستمعين الكرام تفضلوا.
0: كما ذكرنا أولا أن الله تعالى أعلم نبيه بأنه لن يجيبهم إلى ما سألوا في قوله تعالى لا أعبد ما تعبدون. ثم هنا في هذه الآية الله تعالى علم منهم أنهم لا يؤمنون، علم منهم من هؤلاء الكفار المخصوصون الذين كانوا في زمن النبي، وهذه السورة التي نزلت في شأنهم في أمرهم، الله تعالى علم أنهم لا يؤمنون لا يدخلون في الإسلام، فالله تعالى أعلم نبيه بذلك، فقال الله تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد، معناه لا يعبدون الله في الحال ولا فيما يستقبل، بسبب أن الله تعالى علم أن ذلك لا يكون منهم. وعلم الله تعالى لا بداية له، الله تعالى يعلم ما كان قبلنا، ما كان أي ما كان قبلنا، وعلم ما يكون يعني في وقتنا نحن الذي نحن فيه، وعلم ما سيكون بعدنا، هذا كله معلوم لله. الله تعالى علم ما كان قبل النبي بعلمه الأزلي الذي لا بداية له، وعلم ما سيكون في زمانه، وعلم كذلك بعلمه الأزلي ما سيكون، فالله تعالى علم أن هذا لا يحصل منهم. ما علمه الله لا بد أن يكون، علم الله أنه لا يكون، فإذا لن يكون.
1: So dear listeners, with respect to the third verse, the Sheikh, may Allah raise his rank, explained to us that the meaning over here is, and you are not worshippers of what I worship. That is, you shall not worship Allah Azza wa Jal now or in the future, because Allah knew about them eternally that they shall not believe. And we remember as well that Allah's knowledge is one of the 13 attributes of Allah Azza wa Jal, and it is knowledge that has no beginning and no end. So Allah subhanahu wa ta'ala knew about these people eternally, and He knows about things that occurred before the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, things that occurred whilst the Prophet was alive, and things that shall occur after the Prophet's death. Allah subhanahu wa ta'ala's knowledge does not change, and it does not have a beginning nor an end. سمحت الشيخ لو بننتقل للآية الرابعة من هذه السورة بارك الله فيكم.
0: الله تعالى يقول ولا أنا عابد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. هل قرأنا الآيتين لأنه فيها توكيد لما سبق، فيها توكيد لما سبق، وإن شاء الله نتكلم على المعنى إن شاء الله لاحقا، لكن في هاتين الآيتين من الأحكام ما ذكر قبل، ولا أنا فيها مد منفصل حكمه الجواز، يمد كما ذكرنا حركتين أو أربع حركات. عابد ما عند التنوين، والتنوين حكمه حكم النون الساكنة، فبيكون عندنا حكم من أربعة أحكام بحسب الحرف الذي يأتي بعد التنوين. هون الذي أتى بعد التنوين حرف إدغام، فشو بيصير عندنا؟ يدغم التنوين في الميم، يدغم هذه النون التي في التنوين تدغم في الميم، وهذا النوع من الإدغام يقال له إدغام بغنة. عابد ما، لا نفصل التنوين عن الميم، لا نقول عابد ما، بل لابد من إدغام هذه النون نون التنوين في الميم. عابد ما عبدتم، عبدتم فيها الدال، عندنا دال ساكنة أتى بعدها تاء، كلاهما مخرجهما واحد لكن صفاتهما مختلفة، الدال فيها شدة، فيها عفوا جهر، وفيها شدة كذلك لكن فيها جهر، الجهر بيميز عن التاء، أما التاء فيها همس، فإذا بسببها الصفات المختلفة واتفاق باللفظ بسموا هذا اتفاق في المخرج، عفوا اتفاق في المخرج وفي تباين بالصفات يعني اختلاف بالصفات، فبسموا هذا النوع من الإدغام، أولهما ساكن ثانيهما متحرك، شو بصير؟ بصير يدغم الدال في التاء. هذا النوع من الإدغام بسموه إدغام متجانسين. ليش متجانسين؟ لأنهما اتفقا مخرجا واختلفا صفة، سكن أولهما وتحرك ثانيهما، فهون يحصل الإدغام، إدغام المتجانسين. نعم.
1: بارك الله فيك شيخ. So the listeners, with respect to the fourth verse from this surah, again with wala, we have over here mad munfasil, as we explained previously. Ana abidumma, over here with abidumma, we have tanween, and because we have tanween, we apply the rules that apply that we previously mentioned about the noon, and over here the meme is from huruf al-idgham. And specifically, it's idgham bi ghunna. So you have to connect. You don't separate the tanween with the mim that has a shadda on it, especially. You have to connect it. So you say, abidumma. And then the last word, abattum. Over here, the sheikh explained that because the dal has a sukoon on it, and afterwards we have a ta. Now the dal and the ta, they have a similar location in terms of the pronunciation. So because they have a similar location from a pronunciation perspective, but the attributes of these letters differ, subhanAllah, the Sheikh said that over here we have idgham mutajanisain. That means we don't pronounce the dal when reciting this word, and we instead say abattum. We go straight to the ta, which has a shadda on it, and pretty much skip the dal in terms of the way that we pronounce it.
0: هلا في عنا في كلمة أنا مستمعينا لو بيلاحظوا عندهم في المصحف اللي هن عم يتابعوا فيه بيلاقوا في علامة هيك دائرة فوق الألف، هذا بدل على أن هذه الألف عند الوصل تسقط لفظا، عند الوصل تسقط لفظا، يعني ما منقول ولا أنا عابد، لا ولا أنا عابد ما عبدتم، فإذا هي تسقط لفظا عند الوصل.
1: And Sheikh also mentioned that in this fourth verse, the word Ana over here, the Alif has a sukoon on top of it. And again, this is one of the symbols, subhanAllah, when you're reciting Quran, it helps the beginner and the learner by giving an indication that the reason why there's a sukoon on this Alif is because you don't actually pronounce the Alif. So you would pronounce it as Ana, not Ana. And this is something that obviously is important to ensure that you get the correct pronunciation and not change the meaning in the Quran.
0: ولا أنتم عابدون ما أعبد، مر معنى الأحكام في الآية التي قبلها، كما في عنا مد منفصل حكمه الجواز، أنتم في عنا إخفاء النون الساكنة لمجيء التاء بعدها، عابدون ما أعبد، عندنا ألف لين بعدها همزة، كمان في عندنا مد منفصل حكمه الجواز، أعبد بسبب السكون بسبب تسكين الدال بيكون في عندنا بقى قلقلة عند النطق بالدال.
1: And subhanAllah, the listeners, you realize that the third verse has been repeated in the fifth verse, so the same rules apply. For wala, we have the alif, afterwards the hamza, mad munfasil, and then antum, we have nun sakina, afterwards the ta, so there's ikhfa over here. And then ma a'bud over here, again we have the alif followed by the hamza, so we have mad munfasil and a'bud on the dal, because we are stopping on the dal, and there's a sukun on the dal. That means then there will be a qalqala as well. وشيخ لو تبين معنى الرابع والخامس أي من هذه السورة. إن شاء
0: الله. هلأ الرابعة تأكيد للآية الأولى.
1: نعم.
0: قل يا أيها للآية الثانية عفوا. قل يا أيها الكافرون. الآية الثانية لا أعبد ما تعبدون. الآية الرابعة ولا أنا عابد ما عبدتم. لا أعبد ما تعبدون. ولا أنا عابد ما عبدتم، تأكيد
1: نعم.
0: لهذه الآية. ولا أنتم عابدون ما أعبد، تأكيد لما للآية التي مرت في الآية الثالثة، فيها تأكيد. وفائدة هذا التأكيد قطع أطماع الكفار من أن النبي سيستجيب لهم، لن يستجيب النبي لهم، لا يطمعوا فيها، قطع أطماعهم أنهم لا لا لا يطمعون في أن النبي عليه الصلاة والسلام يستجيب لهم. وفيها كذلك تحقيق الإخبار بوفاتهم من غير أن يتبعوا دين الإسلام، وأنهم لا يسلمون أبدا ولا يؤمنون بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من فائدة شو؟ التكرار. فائدته قطع أطماع الكفار، يعني لا يطمعوا في أن النبي سيستجيب لهم. وفيه كذلك الإعلام، إعلام الله سبحانه وتعالى لنبيه بأنه لا بد من وفاتهم على الكفر، وأنهم لا يسلمون أبدا ولا يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء به.
1: والآية الخامسة شيخ كما بينا من قبل، يعني كمان
0: نعم هذا نعم.
1: So dear listeners, the explanation for the meaning of the fourth and fifth verse. With the fourth verse, again, this is a repetition of what was contained in the previous verse, specifically verse number two. And it corroborates that those blasphemers, the ones that were specified by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they will not achieve their greedy ambitions. That is where they wanted the Prophet alayhi salatu wasalam to worship their idols for 1 year, and then they would worship Allah subhanahu wa ta'ala for another year. And that is, they will never embrace Islam, they will never believe, and they will die as blasphemers. So Allah subhanahu wa ta'ala is affirming to the Prophet alayhi salatu wasalam that these blasphemers will never embrace Islam. They will never die as Muslims. They will remain on that state. وَالْعَيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. And then in the fifth verse, again, this is repetition of the third verse, and it corroborates يعني, the meaning that was provided in verses number 3 and verses number 4. فضيلة الشيخ، بننتقل لآخر آية من هذه السورة، لو تبين أحكام التلاوة لهذه الآية، بارك الله بكم.
0: الله تعالى يقول لكم دينكم ولي دين. هذه الآية فيها حكم الميم الساكنة. هلأ في كلمة لكم في عنا ميم ساكنة أتى بعدها الدال. الدال من حروف الإظهار بالنسبة للميم الساكنة، بسموا هذا الإظهار إظهار شفوي. لكم دينكم، كمان دينكم كمان تنتهي بميم ساكنة، أتى بعدها واو، هم بسموه أشد إظهارا. يعني الواحد كما قال بعض من ألف، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي، يعني أن تختفي الميم لدى الواو والفاء، لقربها يعني لقربها من الفاء، والاتحادها مع الواو في المخرج، لقربها والاتحاد فاعرفي. فإذا مهم أن الإنسان يعني يؤكد على إظهار الميم الساكنة عند الميم عند الواو لكم دينكم ولي دين ولي دين دين بالأخير في عندنا ياء ساكنة ما قبلها مكسور فهي ياء مدية أتى بعدها سكون عارض فإذا هذا بيسموه مد عارض للسكون كما بينا مد عارض للسكون حكمه الجواز حركتين أربعة أو ست حركات.
1: So dear listeners, with the final verse from this surah, we have on the meme in the first word a sukun, and the Sheikh said that over here we have a idhar shafawi, and then in the second word, dinukum, we also have a sukun on the meme, but after it, it's not a dal, it's a waw. And the Sheikh said that over here the idhar is ashad, it's even stronger than the idhar for the meme as sakina when what comes after it, for example, is the dal in the previous word. And then waliyadin, the Sheikh explained that in the last word, deen, over here we have mad arid al-sukun, because as we can see, there is a sukun on the ya, and before it there is a kasra, and after it the noon has a sukun because of us stopping. It's not a natural sukun, it's a sukun because of us stopping. So over here we have mad arid al-sukun, and we apply mad al-jawaz, as the Sheikh explained, 2, 4, or 6. شيخ لو نبين كمان معنى هذه الآية لو سمحتم بارك
0: الله تعالى يقول لكم دينكم ولي دين دين الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله ولي دين يعني له دين الإسلام لكم دينكم معناته لكم الدين الذي أنتم عليه من عبادة الأوثان والأصنام وهو دين باطل عبادة الأوثان والأصنام أما الرسول عليه الصلاة والسلام فهو دينه الحق دين الإسلام الذي جاء به جميع الأنبياء من سيدنا آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآية فائدة على أن وإن كان الإنسان يعبد دينا باطلا عنده دين باطل لكن مع ذلك يسمى دينا الله تعالى سمى ما هم عليه من عبادة الأوثان والأصنام سماها دينا فقال لكم دينكم ولي دين لكن هذا الدين أكيد فيه عبادة غير الخالق فيه عبادة شيء من خلق الله عز وجل التي هي الأحجار كانت وبعضها كان يصنع من الأخشاب وبعضها كان يصنع من التمر كانوا يضعون التمر ويعملون منه بعض الأشكال يعبدونها حتى إذا جاعوا أكلوها بعد ذلك مع أن هذا الأمر باطل يعني شاهد للعيان أنه باطل لكن مع ذلك ماذا يسمى دينا هذا دينهم الباطل والرسول له دينه الحق الذي رضيه الله تعالى لعباده.
1: So dear listeners, for this final verse the Sheikh explained that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said وَلِيَ دِين meaning that I have the true religion of Islam. And when he said lakum dinukum, that means you have your religion, you have your untrue religion of associating partners with Allah subhanahu wa ta'ala, which you follow and implement. Waliya deen, I have, which means I have the true religion of Islam. And again, to emphasize the meaning, Allah subhanahu wa ta'ala is saying what means that you have your blasphemy of shirk, of associating partners with Allah, and the Prophet Yani in this verse is saying, and I have my belief of clearing Allah of partners, and this is the belief of all the prophets, from Prophet Adam alayhi salatu wasalam until Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasalam, and it represents the ultimate denial of those blasphemous false belief. Because as the Sheikh explained, what's also important in this verse is when the Prophet sallallahu alayhi wasalam said to them, lakum dinukum, that means you have your religion. So even though their religion is false, it's incorrect, it's still referred to as a religion. But Islam is referred to as the true religion. So that is the difference that we want to mention here. And then the Sheikh also mentioned that, subhanAllah, those blasphemers at the time of the Prophet sallallahu alayhi wasalam, they will put together statues that they will believe in, that they will worship. So they're worshipping a creation, not the creator. And they will sometimes make it from wood. Sometimes they'll make it from dates as well. And then subhanAllah, when they get hungry, they eat it as well. So again, the difference that is mentioned over here, that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam it was telling them لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ, that you have your untrue religion of associating partners with Allah, I have the true religion of Islam, you worship a creation, I worship the Creator who I do not associate partners to.
0: وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ.
1: الله يبارك فيك فضيلة الشيخ. مستمعين الكرام, كنا معكم مع حلقة ثانية وثالثة إن شاء الله وأكثر من برنامج حكم الدين, وإن شاء الله سنتابع معكم في تفسير بعض المعاني الموجودة في سور جزء عامة. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. Dear listeners, we are with you with another episode of the حكم الدين program, and specifically on the rules of recitation of the Holy Quran from the last chapter of the Quran of جزء عامة, and explaining the meaning of some verses in Juz'a Amma, and Allah subhanahu wa ta'ala knows best. Stay tuned.

0: الكرام.
1: إمام علي بن أبي طالب the fourth caliph said, knowledge is better than money because knowledge protects you whereas you protect money. Knowledge rules over things whereas money is ruled over. Money diminishes as you spend it whereas spending the knowledge by teaching it to others increases your reward.
2: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
3: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إخوة الإيمان، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: حان الآن موعد أذان العصر. It's now time for عصر أذان.

0: وصلى الله على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير.

حرامك. يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة.

عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر

ونور قلبي وقبري وأعذني من الشر كله واجمع لي الخير كله. والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه.

0: مستمعينا الكرام، البرنامج التالي يقدم إليكم برعاية هيئة البث المجتمعي cbf.com.au.
1: The PM Drive Time Show.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد المنزه بذاته وصفاته عن الضد والند والشبيه والمثيل، فسبحانه من إله عليه جميع النقائص تستحيل. أحمده سبحانه وتعالى على فضله الجزيل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالفرض والسنة والتحريم والتحليل. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الرؤوف ذي الجاه العريض والقلب العطوف سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي المجد الأثيل، وسلم تسليما كثيرا.

أنتم تستمعون إلى الإذاعة الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM. أنا جهاد معكم من وراء الميكروفون والهندسة الصوتية.

أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا الأحباء، وأهلا بكل من ضم إلينا بهذا الوقت. فبرحب بجميع مستمعينا الكرام بهالوقت وبهاليوم من يوم الأربعاء. أحبابنا، بعد غياب أسبوعين رجعنا لنلتقي من جديد، وبصراحة اشتقت لكم كتير واشتقنا لها الأصوات والأجواء والتواصل الجميل معكم.

إذن مستمعينا الكرام، أنا جهاد معكم ومبسوطة كتير إنه رجعت أكون معكم، وإن شاء الله تعالى تكون هالرجعة رجعة خير ومحبة وطاقة حلوة.

طبعا برحب فيكم جميعا، برحب بكل اللي عم يسمعونا على 92.1 FM وعلى الموجات التانية وعبر الموقع وديجيتال راديو، وكل اللي عم يتابعونا ويتواصلوا معنا على وسائل التواصل الاجتماعي.

بقلكن إذا هلأ بلشتوا تسمعوا على الإذاعة بقلكن نورتوا البرنامج وخليكن معنا لنقضي سوا إن شاء الله تعالى هالساعات بكل اللي هو مفيد وجميل إن شاء الله.

إذن أحبابنا الساعة باستديوهاتنا 3:35 دقيقة. يمكن البعض عم يسمعنا من البيت، يمكن البعض عم يسمعنا بعدهم على الطرقات عم يجيبوا أولادهم لسه ما وصلوا على بيوتهم أو بعدهم بأعمالهم. فبنقلكم جميعا الله يعطيكم ألف عافية وما تنسوا إخلاص النية لله تعالى. يمكن الأمهات البعض منهم ناطرين أولادهم وأزواجهم عم يحضروا لهم لقمة أكل لحتى يأكلوا بعد نهار طويل ومتعب، فمنقول لك كمان الله يعطيك ألف عافية. وللأبهات اللي عم يجيبوا أولادهم أو عم يحضروا لهم أكل أو هن معهم يمكن متابعينهم، يمكن الأم مشغولة بشي تاني أو في ظروف أخرى، فكمان من قلك الله يعطيك ألف عافية. وكمان من قلك ومن ذكرك ما تنسى إخلاص النية لله تعالى. وعليكم السلام يا أخت روعة، بارك الله فيك. It's nice to be back.

نعم، برحب فيكم جميعا وبرحب فيك يا أخت روعة، وإن شاء الله تعالى تكون رجعتنا لكم محبة وفرح، وتكون هالطلة بداية الأيام حلوة معكم. قولوا آمين.

إذن مستمعينا الكرام، اليوم هو الأربعاء أكيد اللي هو الموافق 23 من أيلول سبتمبر من سنة 2026.

إذن مستمعينا الكرام، هو اليوم 23 الموافق للعاشر من ربيعنا الآخر من السنة الهجرية 1448.

0: بالنسبة لمواقيت الصلاة لليوم أو ما بقي من مواقيت الصلاة لليوم هو أذان المغرب، أذان العصر صار الساعة 3:18 دقيقة، أما هلأ بالنسبة لأذان المغرب فبيبدأ الساعة 5:55 دقيقة، أما أذان العشاء لليوم فبيدخل الساعة 7:15 دقيقة. بالنسبة لأذان الفجر ليوم غد الخميس الساعة 4:15 دقيقة، أما الشروق فالساعة 5:42 دقيقة. بحب نوه مع أنه بعد بكير شوي، ولكن الشهر الجاي حيتغير الوقت أكيد، أول أحد بالشهر الجاي بيتغير الوقت، يعني مثلا بيصير أذان الظهر الساعة 12:47، بيصير العصر 24 دقيقة، وهكذا أنتم ماشيين، فمننبهكم من هلأ لوقتها، ولكن أكيد بنرجع منذكركم.
1: يا عيني يا عيني
0: بحب رحب بالأخت مازينة، بارك الله فيكي ويسعد لي مساكي كمان حبيبة قلبي.

0: بالنسبة لدرجة الحرارة بسيدني هلأ حسب ما ذاكرين 20، واليوم يمكن أقصى شيء ارتفعت لل 21. كان طقس مثل ما شفتوا غائم وماطر بعض الأحيان، يعني على الخفيف زخات خفيفة. أما بالنسبة لبكرة الخميس فطقس مشمس ودرجة الحرارة المنخفضة 16، المرتفعة حتوصل بأقصاها ل 23، لترجع ترتفع نهار الجمعة ل 26، لترجع ترتفع نهار السبت ل 29، لحتى ترجع تنخفض نهار الأحد حد ل 19، ومع طقس ماطر وحسب ما ذكرين احتمالية الشتاء هي 65%، ولكن منقول أكيد الله أعلم.
1: أول كلامي بسم الله مولانا البر الوالد.
0: نعم صحيح أخت مازنة، أنشودي جميلة جدا جدا جدا ما شاء الله، وكان بهديك إياها وبهديها لكل سماع عم يسمعنا.
1: أول

إذن مستمعينا الكرام، بننتقل نحن وياكم هلأ حتى نعرفكم بفقرات برنامجنا لليوم. ومع أول فقراتنا لليوم إن شاء الله تعالى، ومثل ما عودناكم، فقرة هل تعلم، الفقرة اللي بنختار فيها كل مرة معلومات مهمة ومفيدة ومميزة، ومنتعرف فيها على شخصيات وقصص بتحمل كتير من العبر والدروس. اليوم إن شاء الله تعالى حابين نحكي عن شخصية عظيمة، هي من أهل البيت، وهو الإمام زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنه وأرضاه، الذي عرف بكثرة عبادته وخشوعه وحسن خلقه.

0: كمان مستمعينا الكرام، ضمن هذه الفقرة حنتكلم كمان عن فتى الكهول رضي الله عنه.
1: لا تنسى تبليغ سلامي
0: وهل تعلمون من هو فتى الكهول؟ ما عليكم إلا أنه تبقوا معنا حتى تتعرفوا مين هيدي الشخصية.
1: نبي العربي القرشي المختار التهامي.
0: وهيدي الشخصية رغم صغر سنه كان حريص على ملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاطلاع على أعماله وسنته.
1: قل

أحبابنا الكرام، أما بالنسبة لفقرتنا الثانية لليوم ففقرة مهمة جدا. حنحكي عن إنساني ربت، تعبت، سهرت، ضحكت، وكانت دايما تحط ولادها قبل نفسها. نعم أكيد عرفتوها، هي الأم اللي مهما كبرنا منتل نحن بعينا ولاد صغار، ومهما بعدنا عنا بضل صوتها ودعاها ساكن بقلوبنا.

0: حقك بالشوق علي.
1: الله، نتمنى من كل اللي رايحين على العمرة، في ناس كتير عم يروحوا على العمرة، فبنتمنى ما ينسونا من الدعاء يدعونا عند القبر الشريف وعند الروضة، ولما بيشوفوا بكحلوا عيونهم بالكعبة المشرفة يدعوا لنا كمان، ويدعوا لأخوانهم جميعا اللي هن بحاجة لدعائهم. ونسأل الله أن يرزقنا الحج والعمرة والزيارة. قولوا آمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبد الله. أما بعد، يسعدنا أن نضع بين أيديكم مجموعة من الفوائد بعنوان هل تعلم، للاستفادة مما فيها من مواعظ وعبر تنير دروبنا وتدفعنا إلى محاسبة أنفسنا، عملا بقول الفاروق عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا. فنسأل الله تعالى أن ينفع بها، إنه على كل شيء قدير.

تعلم من هو الإمام السجاد رضي الله عنه؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أحبابنا الكرام، سيدنا زين العابدين رضي الله عنه هو علي بن سيدنا الحسين الذي كان يقال له السجاد. كان من أجمل الناس خلقة، ومن أحسن الناس خلقا، ومن أسخى الناس. الناس من حسن حاله ومنظره كانوا يهابونه أكثر من الملوك. هذا الإمام السجاد أهانه شخص في وجهه فسكت، ما رد عليه، ما انتقم منه. فذاك لما وجده لا يرد عليه قال له: إياك أعني. فقال له سيدنا زين العابدين: وعنك أغضي. نعم أحبابنا الكرام، هذا ما قاله له، قال: وعنك أغضي، معناه أنا عمدا أسكت عنك، لا أعاملك بالمثل. فذلك الرجل تراجع في نفسه وندم على ما فعل. قال في نفسه: أنا عاملته بالشتم والإهانة وهو ما قابلني بالمثل، بل أغضى عني. فوبخ نفسه ولامها. نعم أحبابنا الكرام، لم يقابل كلامه بشتيمة ولا إساءة. ومن العبارات التي تروى عنه في هذا الموقف: إن كنت صادقا فيما قلت فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فيما قلت فغفر الله لك. يا لها من كلمات. نعم أحبابنا الكرام، كان بإمكانه أن يرد الإساءة، ولكنه اختار العفو، واختار أن يرفع نفسه عن مستوى الإساءة. وهنا الدرس لنا جميعا: ليس كل كلام يستحق ردا، وليس كل إساءة تستحق إساءة مقابلة. قد نكسب موقفا بكلمة قاسية، ولكننا نكسب قلبا بكلمة طيبة. وقد قال الله جل وعز: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، صدق الله العظيم. فلنتعلم أن نضبط غضبنا، وأن نعفو عمن أساء إلينا متى استطعنا. فالعفو ليس ضعفا، بل أخلاق وقوة ورقي.

نعم مستمعينا الأحبة، أحياناً كلمة واحدة قد تشعل الغضب في قلوبنا وتجعلنا نرد الإساءة بمثلها، لكن أهل الأخلاق والإيمان يعلموننا أن قوة الإنسان الحقيقية هي قدرته على ضبط نفسه والعفو عند المقدرة. جعلنا الله ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

0: وهل تعلم من هو فتى الكهول رضي الله عنه؟ كان سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حريصاً على العلم واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما كان دون البلوغ ومن شدة رغبته في الاطلاع على أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم بات في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن خالته ميمونة إحدى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما قام الرسول عليه الصلاة والسلام بعد نصف الليل ليتهجد، أي ليصلي لربه تطوعاً وتقرباً إلى الله، قام عبد الله فتوضأ ووقف إلى جانب الرسول صلى الله عليه وسلم. كان هو وقف على يسار الرسول عليه الصلاة والسلام فأداره، مسك أذنه فأداره إلى اليمين. نعم، كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسميه فتى الكهول، لأن الناس الكبار في السن قالوا إن عمر يدني عبد الله بن عباس رضي الله عنه الذي هو صغير السن ولا يدني أولادنا، عتبوا عليه فقال لهم إنه فتى الكهول، هذا لو كان عمره صغيرا لكنه كامل العقل. نعم، هذا هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظ القرآن وكان عالما بالتأويل، وسماه الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا ترجمان القرآن.
1: قرآننا الكريم وحي من الرحيم.

مستمعينا، عقد الحافظ السيوطي في كتابه الإتقان فصلاً ينقل فيه بعض التأويلات لبعض المتشابهات من الآيات مع ذكر تنزيه الله عن حقيقتها، كتأويل ابن عباس لقول الله جل وعز: يوم يكشف عن ساق. صدق الله العظيم. قال: هذا يوم كرب وشدة، رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وقال: ومن ذلك صفة الفوقية في قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وقال أيضا في قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. صدق الله العظيم. والمراد بها العلو من غير جهة. انتهى كلام الحافظ السيوطي في الإتقان. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، واختم لنا بالخير يا أرحم الراحمين، واجعلنا من أوليائك الصالحين. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: مستمعينا الكرام، حنترككم مع موجز الأخبار وبعده رجع لكم إن شاء الله تعالى، فأبوا معنا، ما حدا يروح محل ولا حدا يغير هالموجة.
1: مسلم كوميونيتي راديو. تحية لكم أعزائنا المتابعين وإلى موجز الأخبار.

أعاد وزير الإسكان في حكومة الظل أندرو براك إشعال الجدل بشأن مدخرات التقاعد في أستراليا، مقترحاً بحث استخدامها ضماناً للقروض أو سحب جزء منها لتأمين دفعة أولى لشراء منزل أو سداد قرض عقاري. وقال براك إن امتلاك المسكن ينبغي أن يتقدم على الأصول المالية في التخطيط للتقاعد، محذراً من تحول الإيجار إلى واقع دائم لكبار السن. لكن زعيم المعارضة أنجس تايلر أكد أن الائتلاف لم يعتمد أي سياسة محددة رسميا، بينما حذرت الحكومة من إضعاف دخل المتقاعدين على المدى البعيد. ضاعفت قوات الدفاع الأسترالية مدة الالتزام للمنتسبين الجدد بعد مغادرة الخدمة من 5 سنوات إلى 10 بدءا من الأول من تشرين الأول أكتوبر، وسيبقى المنتسبون ضمن احتياط غير مدفوع الأجر من دون تدريب أو خدمة دورية على أن يستجيبوا إذا استدعوا خلال أزمة، فيما يسمح للأفراد الحاليين الانضمام طوعا. كما وتستهدف الخطوة إثر مراجعة حكومية كشفت محدودية إعداد القابلين للاستدعاء وقت الأزمات، مضاعفة احتياط الطوارئ إلى نحو 20,000 خلال 5 سنوات. لكن خبيرة نبهت إلى تقادم مهارات المغادرين ودعت إلى مراجعة أشمل. حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من أن الأطماع التوسعية لحكومة بنيامين نتنياهو أصبحت تمثل تهديداً للاستقرار الإقليمي، وأعرب عن قلقه من التوغلات المتكررة والتوسع الجغرافي في جنوب سوريا، معتبراً أن هذه التطورات تنذر بمزيد من التوتر في المنطقة. كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لمنع تفاقم الأزمات والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين. كشف تقرير صادر عن المحكمة الأوروبية للمراجعين عن وجود ثغرات في منظومة الاتحاد الأوروبي للتعامل مع الهجمات السبرانية الكبرى، رغم تخصيص نحو 1,400,000,000 يورو لتعزيز هذا القطاع. وأشار التقرير إلى تأخر تشغيل أنظمة الإنذار المبكر وبطء تبادل المعلومات ووجود مشاكل في التنسيق والرقابة على التمويل، وأوصى المراجعون بتعزيز التعاون بين الهيئات المعنية وتطوير آليات الاستجابة للحوادث السبرانية العابرة للحدود. قال رئيس الوزراء الأوكراني إن بلاده حصلت على 841,000,000 دولار من البنك الدولي بضمانات من الحكومة الكندية، وقال إنه سيتم استخدام هذه الأموال لتغطية نفقات الميزانية العامة المتعلقة بمدفوعات المعاشات التقاعدية. كان هذا كل ما لدينا، إلى اللقاء.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، وهالانشودي بحب اهديها لكل سمع عم يسمعنا، بحب اهديها للوالده الكريمه وكمان لزميلتي العزيزه الحاجه خديجه، بهديكي هالانشودي وان شاء الله تعالى تكوني بعدك معنا على السمع، وبهديها لكل سمع عم يسمعنا.

إذن مستمعينا الكرام، لحظات ونبدأ معكم فقرتنا الثانية لليوم. بتمنى تتفاعلوا معي على الواتساب الخاص بالإذاعة، وخصوصا بالنسبة لهيدي الفقرة اللي جاية بعد الإنشوري. أمي ما أجمل عمري برضاكِ،

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الله جل وعز في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. أحبابنا الكرام، مما ورد في فضل بر الأم ما روي عن سيدنا عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. رواه الحاكم في المستدرك. كذلك أحبابنا الكرام، ما روي أن بلالا الخواص قال: كنت في تيه بني إسرائيل، أي المكان الذي تاه به بنو إسرائيل، فإذا رجل يماشيني فتعجبت، ثم ألهمت أنه الخضر، فقلت: بحق الحق من أنت؟ قال: أنا أخوك الخضر. فقلت: ما تقول في الشافعي؟ قال: من الأبدال. قلت: فأحمد بن حنبل؟ قال: صديق.

قلت فبشر بن الحارث؟ قال لم يخلف بعده مثله. قلت بأي وسيلة رأيتك؟ قال ببرك لأمك، فما أجمل أن تمضي عمرك ببر والدتك.

أحبابنا، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. متفق عليه. فحض رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه على بر الأم ثلاثة، وعلى بر الأب مرة، لعنائها وشفقتها مع ما تقاسيه من طلق الولادة ورضاعة وسهر ليل. فقد ورد عن الحسن أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يطوف بالبيت حاملا أمه، فسأله قائلا: أتراني وفيتها حقها يا ابن عمر؟ فقال ابن عمر: لا والله، ولا بطلقة واحدة.

أحبابنا الكرام، الأم كلمة صغيرة وحروفها قليلة، لكنها تحتوي على معان كبيرة. الحب والعطاء والحنان والبذل هي نهر لا ينضب ولا يجف، متدفق دائما بالكثير من العطاء، وهي الصدر الحنون الذي تلقي عليه رأسك وتشكو إليه همومك ومتاعبك. الأم هي التي تعطي ولا تنتظر أن تأخذ مقابل ما أعطته، وهي التي مهما حاولت أن تفعل وتقدم لها فلن تستطيع أن ترد جميلها عليك. الأم تعطيك من قوتها وصحتها لتكبر وتنشأ صحيحا سليما. هي عونك في الدنيا، وببرها تدخل الجنة مع الأولين. فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الجنة تحت أقدام الأمهات. فإن صح الحديث فمعناه برها وصلتها والتحمل عنها يوصل إلى دار اللذات، فما أعظم هذا.

فيا صاحب القلب القاسي، كيف تشعر بالاشمئزاز من والدتك أو بالخجل من تصرفاتها غير المخالفة للشرع أمام الناس أو تسأم من الاعتناء بها ومن وجودها في حياتك لكونها تحتاج إلى رعاية واهتمام خاص، فتتمنى لو أنها لم تكن موجودة لترتاح؟ وهي في صغرك كانت تهتم بك بكل حنان، ومهما صدر من طفلها الذي انتظرته أشهرا متشوقة لرؤيته، مهما فعل تصبر عليه وتعلمه بكل حب وحنان، متمنية له حياة سعيدة في الكبر.

0: أحباب الكرام، مما أثر في نفسي قصة حصلت مع رجل يقول: كنت على شاطئ البحر فرأيت امرأة كبيرة في السن جالسة على ذلك الشاطئ وقد تجاوزت الساعة 12 ليلا، فاقتربت منها مع أسرتي ونزلت من سيارتي، أتيت إليها وقلت لها: يا والدة، من تنتظرين؟ قالت: أنتظر ابني، ذهب وسيأتي بعد قليل. يقول الراوي: شككت في أمر هذه المرأة وأصابني ريب في بقائها في هذا المكان، الوقت متأخر، 12 ليلة، ولا أظن أن أحدا سيأتي بعد هذا الوقت. يقول: انتظرت ساعة كاملة ولم يأتي أحد، فاقتربت منها مرة أخرى فقالت: يا ولدي، ولدي ذهب وسيأتي الآن. يقول: فنظرت فإذا بورقة بجانب هذه المرأة، فقلت: لو سمحت أريد أن أقرأ هذه الورقة. قالت: إن هذه الورقة وضعها ابني وقال: أعطي هذه الورقة لأي شخص يأتيك. يقول الراوي: قرأت هذه الورقة، فماذا كتب فيها؟
1: ربيتوني وكنت صغير وحملت همي بكير، يا ما بكيت لأفرح لألكم ممنون كتير، ما في رد المعروف ووفي الفضل علي، هدية قلبي هالكلمة المليانة بالحنية، كتير بحبك يا أمي، كتير بحبك يا بيي.

أحبابنا الكرام، كتب في الورقة: إلى من يجد هذه المرأة، الرجاء أن يأخذها إلى دار العجزة. أحبابنا الكرام، عجباً لحال هؤلاء، ألا يدركون مدى تأذي الأم بهذا؟ وليضع نفسه مكانها، ماذا لو فعل ابنه به مثل ذلك؟ انتبهوا أيها الغافلون، واعتبروا أيها المقصرون، وأحسنوا النظر أيها المتبصرون. ما لكم لا يحزنكم دفن الأتراب، ولا يهولكم هيل التراب، ولا تعبؤون بنوازل الأحداث، ولا تستعدون لنزول الأجداث، ولا تستعبرون لعين أم تدمع، ولا تعتبرون بنعي يسمع، ولا تشعرون بقلب من ولد يحزن.

وفي ختام حديثنا أحبابنا الكرام عن الأم، يبقى الكلام عاجزا عن وصف تلك الإنسانة التي أعطت من عمرها دون أن تنتظر مقابلا، وسهرت لتنام أعيننا، وتعبت لترتاح قلوبنا. الأم ليست مجرد كلمة نقولها، بل هي وطن يسكن القلب، ودعاء يرافقنا، وحنان لا يتكرر. هي اليد التي تمسح دمعتنا، والقلب الذي يشعر بنا قبل أن نتكلم.

فيا من أنعم الله عليه بأم ما زالت إلى جانبه. لا تؤجل برها ولا تنتظر مناسبة لتقول لها أحبك. اقترب منها وقبل يدها واسأل عنها وأسمعها أجمل الكلام، فربما كانت لحظة بسيطة منك تساوي عندها الدنيا كلها. ويا من فقد أمه فليعلم أن باب البر لم يغلق، فالدعاء لها والصدقة عنها وصلة رحمها والإحسان إلى من كانت تحبهم كلها من أجمل صور الوفاء.

اللهم احفظ أمهاتنا وأطل أعمارهن في طاعتك، وألبسهن ثوب الصحة والعافية، وارحم من رحلنا عنا، واجعل قبورهن روضة من رياض الجنة. وأما أنت يا أمي فمهما كبرت سأبقى أحتاج إلى دعائك، ومهما قلت من كلمات ستبقى كلمة أحبك أقل بكثير من حقك. فكل الحب لأمهاتنا، وكل الدعاء لمن رحلنا منهن، وكل الوفاء لمن كنا وما زلنا أجمل نعم الله في حياتنا. نسأل الله العلي العظيم أن يحسن ختامنا ويجعلنا من البارين المحسنين. اللهم آمين.

يسعدنا كل أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم. أنتم بعدكم عم تستمعوا للإذاعة الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو والموجة 92.1 FM. مستمعين الكرام، أنا جهاد معكم من وراء الميكروفون والهندسة الصوتية. بتمنى الفقرة اللي قدمت لكم إياها نالت أعجابكم واستفدتوا منها، ويعني أكيد أي شخص فينا بده يتأثر بهيك فقرة، فقرة لأنه مهمة جدا، اللي هي بتحكي عن الأم اللي هي بتعطي وبتربي وبتضحي وبتعطي أشياء كتير وما بتحسس أنه أولادها أنه هي تعبانة أو متضايقة أو مهمومة. هي الأم اللي سهرت ليرتاح أولادها وتعبت ليفرحوا وضحت بأيام من عمرها لتشوف أولادها بخير. أكيد أي أم بتعمل هالشي، سبحان الله العظيم. فاللي عنده أمه بعد موجودة ما يقصر من ناحيتها وما يتركها ويدله جنبها، واللي رحلت عنه ما ينساها من الدعاء ويزورها ويدعي لها. وإن شاء الله تعالى نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى. آمين.

أما هلأ مستمعينا الكرام، بعد عنا فقرة بدنا نقدم لكم إياها، هي فقرة مهمة جدا جدا جدا، وهي عن تربية وتعليم، ولكن الموضوع اللي حنحكي اليوم فيه كتير مهم للأهالي والمعلمات والتلاميذ، ألا وهو العنف المدرسي.

إذن مستمعينا الكرام، بيعتبر الموضوع اللي حنتكلم فيه اليوم موضوع حساس عند البعض، هو موضوع العنف المدرسي، ولكننا مراعاة لهذه الحساسية سنتطرق إليه بشكل توصيفي دون الدخول في إلقاء اللوم والتهم، أي أننا سنتطرق إلى العنف من قبل المعلمين أو أفراد المدرسة، وإلى العنف من قبل الطلاب أيضا. ونلفت أننا لا نعني مدرسة معينة، بل الكلام مأخوذ من أبحاث عالمية أجريت في أنحاء ودول مختلفة.

تعددت تعريفات الباحثين في مجال التربية للعنف المدرسي، إلا أن التعريف التالي قد يجمع بينها: إنه أي سلوك يصدر عن أي شخص داخل الوسط المدرسي أو البيئة التربوية بهدف إلحاق الأذى المادي أو المعنوي بشخص آخر في هذه البيئة أو بممتلكاته أو بممتلكات المؤسسة التربوية عبر استخدام القوة البدنية أو التسلط بصورة مباشرة أو غير مباشرة. مستمعينا، يحدث العنف المدرسي غالباً في لحظات انفعال أو غضب قوي، وقد يكون مخططاً له، وفي هذه الحالة قد يكون إما للانتقام أو بسبب مشكلات سلوكية عند المعنف، مع لفت النظر أننا لا نعذرهم بذلك، ونذكر بأهمية اتباع ما أوصانا به الشرع الحنيف من الصفح ومقابلة الإساءة بالإحسان وعدم إتلاف المال، ولكننا نوصف واقعاً حاصلاً أظهرته الأبحاث. إذن أحبابنا، كما تبين لنا، فإن للعنف المدرسي أوجهاً وصوراً عديدة، منها الأذى البدني الذي قد ينتج مثلاً عن عراك بين الطلاب أو ضرب مبرح، كذلك العنف اللفظي أي الذي لا يصدر فقط من قبل بعض المعلمين، إنما يصدر أيضا من بعض الطلاب عبر السخرية من أستاذ، نعم قد يصل الحد بهم للتعرض للأستاذ أو الناظر أو زميل والعياذ بالله تعالى. وهنا أحبابنا الكرام، لا نتكلم عن الكلام التوجيهي فهذا مطلوب، ولا عن تأنيب الطالب إذا أخطأ، أو الكلام الذي من شأنه أن يردعه عن تعد يقوم به، إنما نتكلم عن بعض الإهانات التي قد تصدر عن قصد أو غير قصد، مثل الاستخفاف بالشخص بسبب لباسه أو ضعفه في المادة مثلاً، أو يمكن غيرة، يمكن البعض يصير في عندهم غيرة من شخص، من تلميذ، من تلميذة، فيبلشوا يتعرضوا لهم، أو هن يكونوا بحاسين حالهم قوية أو عاملين جروب، فبيتحططوا على تلميذة أخرى أو على تلميذ آخر، فبيصيروا بيعنفوا بالكلام، بيصيروا بيبعتوا له على التواصل الاجتماعي، بيصيروا بيبعتوا له مسجز على تليفونه، أو بيلحقوا من مكان لآخر وبيتعرضوا له بالكلام حتى يوصل فيهم المطاف للضرب. قد يضربوا مثل ما منشوف بهالأيام، يمكن الأغلبية منكم عم يشوفوا على الأخبار قديش عم يصير عنف بالمدرسة، وأحيان بيكون هو العنف بالمدرسة ولكن بياخدوا لبرا وبيتعرضوا لزملائهم برات المدرسة بالضرب، أو أحيان قد يوصل للقتل. نعم، فنتمنى على الأهل ينتبهوا بالنسبة لهالأمر، يعلموا أولادهم أي شيء بيصير معهم بالمدرسة يجوا يخبرون عنه.

كمان أحبابنا من بعض الأشياء عن العنف، يعني مثل ما قلنا إلى أوجه وصور عديدة منها الاعتداء أو الاعتداءات الجنسية اللي بتحصل للأسف في بعض البيئات المدرسية. كمان في ترويج للمخدرات والمواد المؤثرة على العقل، هذا أحيان بيصير بالمدارس. كمان في تخريب الممتلكات والاعتداء على المرافق كأذية سيارة أحد المعلمين أو المدراء، وهي تصرفات لا تؤدي إلا إلى تفاقم المشكلة بدل حلها. كمان مستمعينا الكرام، بتتطلب هيدي الحالات وعي كبير من قبل الإدارة للتعامل معها ومعالجتها، مع التركيز على الهدف التأديبي والتوجيهي، وذلك تعويضاً على من لحق به الضرر ومساعدة من قام به على الندم. يعني المطلوب ينلحق من بداية الأمر من أوله، وأنه على عدم تكرار هالأمر. أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. يعني بنرفق بالمظلوم وبنرفق بالظالم كمان، منعلمه ومنأدبه أنه هيدا ظلم إذا كان عم يظلم الآخرين، ومننصف الآخر اللي هو عم ينظلم. فموضوع كتير حساس ومهم، وعلى الأهل والمعلمين أنه ينتبهوا بالنسبة لهالأمر المهم جدا، واللي عم نسمع منه كتير، واللي قد يسبب ببعض الأحيان للي هو عم يتعنف للانتحار. نعم، قد يوديهم للانتحار. والحديث أحبابنا اللي هو انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وذلك مثل ما قلنا بدفع الظلم عنه إن كان مظلوما، وبردعه إن كان ظالما. فبتقوى الله والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في حله للنزاعات وفي توجيهاته يكون حل هذه المشكلات. وفي كثير من الأحيان كلمة اعتذار توفر الكثير من الجهد والوقت، فلا يتكبر المخطئ عن الاعتذار، ولو كان المعلم، لو كان أحيانا المعلم هو أخطأ مع التلميذ، فيعني ما في مشكلة إنه يعتذر، منه شيء معيب لإله أبدا. فكم يكبر في عين طلابه إذا اعتذر بعد أن يخطئ. أما تراجع سيدنا عمر بن الخطاب عندما أدرك أنه أخطأ، فشو قال؟ ماذا قال سيدنا عمر بن الخطاب؟ قال: أصابت امرأة وأخطأ عمر. طلع وقال أمام الناس لما راجعت فيها هذه المرأة بالكلام اللي قالوا، فقال طلع وقال: أصابت امرأة وأخطأ عمر. وما تنسوا من هو سيدنا عمر، هو صاحب القدر المعروف، فليس قدر ذلك المعلم منه أكبر من قدر سيدنا عمر رضي الله عنه أبدا أبدا أبدا، منه أكبر منه ولا أعلى منه. فمعروف هو سيدنا عمر بن الخطاب من هو وشو شأنه، وشو شأنه بين الناس وعند الرسول عليه الصلاة والسلام، ورغم هيك قال أصابت امرأة وأخطأ عمر. فمنه عيب أبدا أنه الواحد إذا أخطأ أنه يعتذر للآخرين. هيدا هو الموضوع اللي حبينا نحكي عنه، لأنه حقيقة موضوع مهم جدا. وحش

نعم مستمعينا الكرام، آخر شيء بس في كم كلمة يعني على الأهل أنه ينتبهوا على أولادهم، على الطفل يخلوه بس يرجع من المدرسة يسمعوه إذا كان بده يحكي شيء، إذا بده يقول لهم شيء ما يسكتوه كل الأحيان، لأنه قد في بعض الأحيان يكون الطفل عم يتعنف. ما عم نقول أنه من قبل المدرسة أو المدراء أو المعلمين، لا، قد يكون عم يتعنف، قد يكون من قبل المعلمين وقد يكون من قبل زملائه، فقد يكون جاي عم يقول للأم أنه شو عم يصير معه. فالأهل أحيان بيسكتوا الولد وما بيخلوه يحكي وما بيستمعوا لإله. فأحيان استمعوا لأولادكم، ولو سؤال واحد سألتوه لأولادكم لما بيرجعوا من المدرسة، شوفوا طريقة ردوا للسؤال اللي أنتوا عم تسألوه، لأنه أحيان إذا كانوا عم يتعنفوا فبيكون اللي عم يعنفهم هو بيهددهم. ما بتحكوا لحدا، ما بتحكوا لأمكم لأبوكم لأخواتكم لأي شخص، فبيخوفوا أنه يتكلم لحدا. فالأهل كمان هيك أنه بيكون عم يحكي بيقوموا بيوبخوا، فبيسكت وبيضلوا عم يتعنف وما حدا دريان فيه. فانتبهوا لهالأمر، علموا أولادكم، ما يسمحوا لحدا أنه يحكيهم كلام جارح، علموهم شو هو التعنيف كيف بيكون لحتى ما حدا يقدر يقرب عليهم أو يعنفهم أو يهينهم أو يسمعهم كلمة ما المطلوب هن يقولوا لهم إياها. أو علموا البنات والصبيان يعني لو قلنك الأماكن اللي ما حدا بيقدر يقرب عليها، هيدا بيقولوا له الخط أحمر. فخلص الولد من صغر وبيتعلم وبيصير أي شيء بيصير معه بيقدر يجي يخبر أهله أو المعلمين أو حدا من رفقاته أو أخواته. فنتمنى عليكم الانتباه لهالأمر، لأنه في توعية كبيرة هي بالنسبة لهالأمر أحبابنا، حتى على التواصل الاجتماعي، حتى بالنيوز عم يقولوها، بيحطوها أنه عم أولاد عم يتعنفوا. فبنتمنى عليكم الانتباه. لهون بيكون انتهى برنامجنا معكم مستمعينا الكرام. بتمنى تكون الفقرات اللي قدمنا لكم إياها نالت أعجابكم واستفدتوا منها كتير مش شوي. فبنتمنى منكم ما تنسونا من دعوة صالحة بظهر الغيب، والله يقوينا وإياكم على طاعته. آمين. أستحفظكم الله وإلى اللقاء.

0: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
1: قال الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. إن الله تعالى هو خالق هذا العالم ومصوره ومبرزه من العدم إلى الوجود. وفي بيان هذا الأمر لأهميته نبقى الآن مع محاضرة دينية يلقيها علينا فضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله وأثابه ثوابا كبيرا.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى خلق عباده وكلفهم ولم يخلقهم سدى. الله تعالى ما خلقنا لنترك سدى، بل خلقنا وكلفنا بعبادته سبحانه وتعالى، وكلفنا بطاعته، لأنه قال في القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله عز وجل خلق العباد وكلفهم بما هو نفع لهم وبما يعود عليهم بالنفع العظيم في الدنيا والآخرة. ومما كلف الله عباده به اعتقاد أن الله هو وحده الموجود في الأزل، لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم: هو الأول أي وحده الأزلي، هو الأول أي وحده الأزلي. إذن فمما كلفهم به اعتقاد أن الله هو الموجود في الأزل وحده، ثم كانت سائر المخلوقات التي حدثت لا يستثنى في ذلك شيء دون شيء. فالعالم جنسه وأفراده محدث مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة، كان من العقائد الإسلامية أن من اعتقد أن

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم والترمذي وابن حبان وابن ماجه، وذكره البيهقي في الأسماء والصفات، وذكره النووي في الأذكار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. فالله عز وجل وحده الأزلي، ثم هذا العالم كله بمادته وصورته بجنسه وأفراده العلوي والسفلي والعرش والكرسي، من أعلى المخلوقات الذي هو العرش إلى أسفل المخلوقات الذي هو الفرش وما بين ذلك من سماوات وأراضين ونجوم وشمس وقمر وإنس وجن وبحار وشجر وجبال وغير ذلك، كل هذا العالم، الحركات والسكنات والنوايا والخواطر والأجسام والأعمال والأجرام، كل ذلك مخلوق له بداية، الله خلقه وأوجده. وهذا العالم لم يوجد صدفة وطبيعة، بل وجد بإيجاد الله له سبحانه وتعالى، لأنه قال في القرآن الكريم: الحمد لله رب العالمين. هذه الآية، انظروا إلى وجازة لفظها مع ما جمعت من المعاني العظيمة. هذه الآية مع وجازة لفظها فيها إثبات وجود الله تعالى، الحمد لله فيها إثبات وجود الله، وفيها إثبات وجود العالم، وأن العالم مربوب مخلوق لله رب العالمين. فإذن هذا العالم خلق لله، هذا العالم ملك لله، حتى إنه يقال: سمي العالم عالماً لأنه علم على وجود الله، يعني دليل، علم أي علامة، يعني دليل على وجود الله سبحانه وتعالى. انظروا يا أحبابنا، التفكر في مخلوقات الله هذا من الواجبات القلبية، التفكر في مخلوقات الله هذا من الواجبات القلبية. ولذلك ورد عن ابن عباس رضي الله عنه فيما رواه البيهقي قال: تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله. وفي رواية: تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله. إذن نحن نهينا عن التفكر بذات الله تعالى، لأن الإنسان لا يستطيع، مهما حاول الشيطان ووسوس للإنسان على زعمه أن يتصور الله، لا يستطيع، لأن الله ليس صورة، لأن الله ليس حجماً، لأن الله ليس شيئاً له كمية وماهية وطول وعرض ولون وهيئة وصورة، الله ليس كذلك. فالعقل لا يستطيع أن يتصور الله تعالى. إذن نحن أمرنا أن نتفكر في مخلوقات الله. انظر إلى السماء التي رفعها الله بغير عمد، التي رفعها الله تعالى بغير عمد ترونها، هذه السماوات التي جعلها الله تعالى لنا كالسقف الذي في البيت، وجعل النجوم والشمس والقمر في هذا الفضاء كالمصابيح في البيت، كالمصابيح في البيت، وجعل الأرض لنا كالبساط للإنسان. فسبحان القادر على كل شيء، سبحان الخالق العظيم. ثم الإنسان ليتفكر في نفسه، كيف كان جنيناً، كيف كان نطفةً، كيف كان مضغةً، كيف كان علقةً، ثم كيف بعد ذلك صار كقطعة اللحم التي تمضغ بقدر الفم، ما يوضع في الفم، ثم بعد ذلك كيف تطور وصار عظاماً، ثم كسي لحماً، وكيف صارت فيه هذه الأجزاء، وكيف

0: صور وكيف شق سمعه وبصره، وكيف كان الارتباط بينه وبين أمه بالنسبة للغذاء، وكيف تطور بعد ذلك، ومتى جاء الملك ونفخ فيه الروح، ثم كيف يكون في الرحم، وكيف يكون عليه بعض الأشياء التي تقيه، الأشياء التي تؤذيه من الحرارة، من الشعاع، من غير ذلك، كيف يكون كأنه في كيس مضغوط. ثم الريات والكبد تكون بحال لما يكون في الرحم، ثم تتغير ويتحول لما يخرج إلى خارج البطن من خارج الرحم، لما يصير في الخارج ويخرج من بطن أمه تتغير الكبد، يتغير والكلى تتغير. سبحان الخالق العظيم، سبحان الخالق العظيم. يتفكر الإنسان كيف أن هذا الجنين الصغير فيه الإلهام ليبحث عن ثدي الأم فيلتقط الثدي من غير أن يأتي إنسان فيعلمه. سبحان الخالق، فيه الإلهام أن يبحث عن ثدي أمه، لو وضع في فمه إصبع لا يكون الأمر عنده كما لو وضع الثدي. سبحان الخالق العظيم، سبحان الخالق العظيم. يأخذ الحليب الذي يخرج من بين العروق، من بين اللحم، من بين الدم، من بين العظم، أبيض ساخن صافي جاهز للشراب، يناسب معدة هذا الولد الصغير. سبحان الخالق العظيم. يتفكر الإنسان كيف تطور بعد ذلك، كيف كان محتاجاً للثدي لأنه ليس له أسنان ولا أضراس يستطيع أن يعتمد عليها في الأكل، ثم بعد ذلك تنبت له الأسنان والأضراس فيستغني عن الثدي فيمضغ الطعام، ثم يكبر شيئاً فشيئاً. ثم سبحان الله، يتفكر الإنسان كيف ينتقل من ضعف إلى قوة ومن قوة إلى ضعف. سبحان الخالق العظيم. ثم ليتفكر في هذا الجسد، جسد الإنسان، كيف جعل فيه كأنه يعطيك الإشارة إلى أن ما في جسدك موجود في الأرض. كيف؟ من الشجر الذي في الجبال والأعشاب والنباتات والشعر الذي في رأسك وجسدك، من الأنهار التي بين الجبال والأودية كالعروق التي فيها الدم، كيف تصب الأنهار في البحر، وكيف أن هذه العروق تصل إلى الكبد. ثم يتفكر الإنسان بهذه الأجزاء، ويتفكر الإنسان بالظفر وبشعر الرأس وبشعر الأهداب وبشعر الحاجبين. لو كانت الأهداب تكبر كما يكبر شعر الرأس، لو كانت تطول كما يطول شعر الرأس، ماذا كان صار في عيون الناس؟ سبحان الخالق العظيم. ثم ليتفكر الإنسان في بصمات أيدي الناس، مليارات مليارات. سبحان الخالق العظيم. وإلى الآن على ما يقال لا يوجد شخص بصمات يده كبصمات لشخص آخر. سبحان الخالق العظيم. ثم يتفكر الإنسان أنه يدخل إلى أمعائه ومعدته وجوفه من مدخل واحد، ألوان وأشكال، من طعوم وشرب، من طعوم وأنواع الشراب وأشياء أخرى من مدخل واحد، ثم يتحول منها شيء إلى البدن، إلى الغذاء، إلى الدم، ثم فضلات كثيرة تخرج التي لا يحتاج إليها الجسد، يلفظها فتتحول برازاً، فيخرج البول ويخرج الغائط، فينتقل شيء للغذاء، شيء للجسد، شيء للمني، شيء للدم. سبحان الله العظيم. وكيف تخرج من السبيلين، مخرج للبول ومخرج للغائط. سبحان القادر على كل شيء. وأنك ترى بشحم وتتكلم بلحم وتسمع بعظم. سبحان الله، سبحان الله العظيم. هذه الجبال، هذه الأراضي، هذه البحار، هذه الأنهار، هذه الطيور، هذه المخلوقات من تفكر فيها ازداد يقينه بكمال قدرة الله وبعظيم كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. ثم يتفكر الإنسان بشجر التوت. شجر التوت، الظبية تأكل من ورق التوت. شو الظبية؟ الغزالة يعني، تأكل من ورق التوت، والنحل يأكل منه، والشاة تأكل منه، والدود يأكل منه. طعام واحد من شجرة واحدة، لون واحد، ولكن ماذا يتحول بقدرة الله؟ من الظبية، الغزالة، المسك، من النحل، العسل، من دود الأز، الحرير، من الشاة، النعجة، الحليب السخن الأبيض الصافي للشرب. والطعام واحد. سبحان الخالق العظيم، سبحان الله الذي جعل كل هذا العالم دليلا على وجوده سبحانه وتعالى. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. إذن نتفكر في مخلوقات الله ولا نتفكر في ذات الله تعالى. نتفكر في مخلوقات الله ولا نتفكر في ذات الله سبحانه وتعالى. فالإنسان وهذا العالم وكل هذه المخلوقات دلائل على وجود الله تعالى. فالذي يقول إن هذا العالم وجد صدفة وطبيعة هذا كافر، سفه نفسه. وإن قال لا أؤمن حتى أرى بعيني، هل شهدت بعينك خلق السماوات والأرض؟ شو؟ لا. يعني لما خلقت السماء كان موجودا؟ لا. لما خلقت الأرض أول ما خلقت كان موجودا؟ لا. ما بيعرف حاله إلا أنه على هالأرض وشايف الأرض. أما كيف خلقت هذه الأرض وأين كان هو وأنه لم يرى ذلك؟ مع هذا الشيء أنه لم يرى بعينه يسلم بوجود الأرض، يسلم بوجود السماء. مع أنك لو قلت له إن الأرض أول ما خلقت كانت بقدر الفهر، ثم بعد ذلك خلقت السماء، ثم بعد خلق السماء وسعت الأرض ومدت بعد أن كانت بقدر الفهر، هو هل يعرف هذا؟ هل رأى ذلك؟ لا. إذن كيف صدق وأقر بوجود الأرض؟ يقال له هل رأيت نفسك لما خرجت من بطن أمك؟ شو الجواب؟ لا. طيب كيف عرفت أنه هيدي أمك؟ ليه أنت شفت أمك وبيك لما تزوجوا؟ كيف عرفت أنه هيدي أمك وبيك؟ ليه أنت كنت حاضر بعرس ستك وجدك؟ كيف صدقت بذلك وعلى زعمك لا تصدق بوجود الله؟ ما هذه السخافة؟ لو قال لا أصدق حتى أرى بعيني، يقال له هل ترى الحروف التي تخرج من فم الإنسان عند النطق؟ هل لما عم بحكي معكم أنا أنتوا عم بتشوفوا حروف عم تطلع وعم تسمعوا صوت؟ عم تسمعوا صوت. إذا أنا قلت هلا ألف، شفتوا خشبة هالقد شيء طالع ومن فوق عليها همزة؟ شو؟ لا. إذن صدقت بوجود هذا الصوت وجزمت به مع أنك لم ترى بعينك، مع أنك لم ترى بعينك. هل رأيت الروح بين جنبيك؟ هل رأيت الروح لما وضعت فيك؟ لا. كيف صدق أنه في روح؟ ثم أشياء أخرى تدل على وجود الله تعالى كثيرة. يكفي هذا البيت وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. في كل هذا العالم دلالات باهرات ساطعات قاهرات تدل على وجود الله سبحانه وتعالى. إذن الله وحده الأزلي الموجود الذي لا بداية لوجوده، الباقي الذي لا يفنى ولا يبيد ولا يتغير، وكل هذا العالم له بداية، خلق ووجد بقدرة الله، بخلق الله ومشيئته، ليس أزلياً. هذا العالم ليس أزلياً كما يدعي بعض الفلاسفة. إذن هذا العالم كله حدث ووجد بتقدير الله وبخلق الله تعالى. وعن ذلك أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله ولم يكن شيء غيره. هذا الحديث ورد على سؤال سئله رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأله بعض أهل اليمن للرسول، بعض أهل اليمن جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر كيف كان؟ فأجابهم بقوله: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. أجابهم بأهم مما سألوا، هم سألوا سؤالا ولكن هو أجابهم بأهم مما سألوا. هم سألوا عن أول العالم كيف كان بدء هذا العالم، فأجابهم أولا بما هو أهم من ذلك، ثم أجابهم عن سؤالهم. أما الأمر الذي هو أهم من سؤالهم هو قوله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره. أفادهم أن الأزلية لا تكون إلا لله. تبهتم؟ الرسول علمهم أن الأزلية لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث ينبغي علينا أن نحفظه، لأنه فيه الدليل على وجود الله، وفيه الدليل على أن الله وحده الأزلي، وفيه الدليل على أن كل هذا العالم مخلوق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره. هذا الحديث صحيح الإسناد، رواه الإمام البخاري والبيهقي وابن الجارود. فهذا احفظوه وحفظوه للناس، لأنه معناه أن الله وحده الأزلي. كان الله أي وحده في الأزل، كان الله أي وحده في الأزل، لم يكن لا ماء ولا هواء ولا إنس ولا جن ولا سماء ولا أرض ولا عرش ولا فرش ولا شمس ولا قمر ولا نجم ولا حجر ولا أي شيء من هذا العالم. كان الله أي وحده في الأزل، أي لا أزلي إلا الله سبحانه وتعالى. هذا معنى هذا الحديث: كان الله ولم يكن شيء غيره. هذا حديث صحيح. إذن في هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم أنه لا أزلي إلا الله وحده سبحانه وتعالى. قوله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، أفهمهم، أفادهم، علمهم أن الأزلية لا تكون إلا لله. أفهمهم أن الموجود الذي لا ابتداء لوجوده هو الله فقط. هذا الأمر أهم من سؤالهم. سؤالهم كان عن أول العالم، ثم هو عليه الصلاة والسلام أجابهم أولا بما هو أهم من سؤالهم، ثم أجابهم عن سؤالهم. وذلك أن الألوهية لا تصح إلا للموجود الذي لا ابتداء لوجوده، ولا يشاركه في ذلك غيره، ولا يشاركه في ذلك شيء غيره. فلا تصح الألوهية مع سبق شيء غير الله تبارك وتعالى، بحيث يكون ذلك الشيء الذي هو غير الله أزلياً كما أن الله أزلي. يعني معنى هذا الكلام أن الله تعالى وحده الأزلي، ولا شيء غيره أزلي. واضح الكلام؟ فلو كان هناك مع الله شيء من هذا العالم أزليا لم يكن الله تعالى إلها، وهذا مستحيل. يعني لا أزلي إلا الله، يعني لا موجود بذاته إلا الله، يعني الموجود الأزلي الذي لا ابتداء لوجوده، الذي يستحق الألوهية، والذي يستحق العبادة، والذي هو الخالق وهو الرب، هو الله وحده سبحانه وتعالى. هذا ينافي إثبات الألوهية لغير الله تعالى. واضح الكلام؟ هذا ينافي إثبات الألوهية لغير الله. يعني يعلمنا هذا الحديث أنه لا شيء يستحق العبادة وأن يكون إلهاً إلا الله وحده سبحانه وتعالى. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم لما أجابهم عن هذا السؤال كما بينا علمهم الأهم، سألوا عن مهم أجابهم عن الأهم ثم علمهم ما أرادوا. واضح؟ وهذا الحديث له عدة روايات، منها أنه هو قال لهم اقبلوا البشرى، قال لهم يا أهل اليمن اقبلوا البشرى حيث لم تقبلها بنو تميم. قالوا قد قبلنا يا رسول الله، جئناك لنتفقه في الدين، فأنبئنا عن بدء هذا الأمر ما كان. فقال كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. وفي رواية لهذا الحديث أنهم هم قالوا له يا رسول الله جئناك لنتفقه في الدين، فأنبئنا عن بدء هذا الأمر ما كان، فأجابهم. إذن معنى الألوهية أن الله سبحانه وتعالى وحده الأزلي الذي لا ابتداء لوجوده، القادر على إيجاد ما يشاء، فالله سبحانه وتعالى هو إله العالم، هو خالق العالم. ولو كان هناك شيء يشارك الله في الوجود الأزلي لم تصح الألوهية لله تعالى. فعلم من هذا أن من أثبت الألوهية لغير الله لم يؤمن بألوهية الله تعالى، لأن ألوهية الله من خصائصها الأزلية. فالله تعالى لو لم يكن في الأزل وحده، بأن كان يشاركه في الوجود في الأزل غيره، لم يكن إلها. واضح الكلام؟ يعني لو كان في شيء أزلي غير الله لكان هناك من يشارك الله في الوجود والأزلية، ولو كان كذلك لا يكون الله إلها، وهذا مستحيل. إذن ثبت من هذا الكلام أن الله وحده الأزلي، وحده الذي لا بداية لوجوده سبحانه وتعالى. كذلك لو كان هو أزليا وهذا الغير كان أزليا، فمن أين يختص وينفرد الله بالألوهية؟ انتبهتم؟ يعني لو كان شيء من هذا العالم أزليا مع الله، كيف اختص هو وحده بالأزلية دون ذلك الشيء؟ وهذا لا يكون، يعني مستحيل أن يكون مع الله تعالى شيء أو أحد في الأزل. الله تعالى وحده الأزلي، لا تصح الألوهية إلا لله سبحانه وتعالى. والحديث المعروف بحديث عمران بن حصين المروي بهذا اللفظ في البخاري في كتاب بدء الخلق، والمروي في صحيح أبي بكر بن الجارود، وفي كتاب الأسماء والصفات للبيهقي، وكتاب الأسماء والصفات لأبي منصور الماتوريدي التميمي، وغير ذلك من كتب الحديث، صريح في أنه لم يكن في الأزل شيء غير الله. واضح؟ كل هؤلاء العلماء رووا هذا الحديث. لا جنس العالم ولا أفراد العالم، هذا الاعتقاد الذي كان عليه الرسول والصحابة ثم من تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا. اللهم إنا نسألك
1: بجاه نبيك محمد وبحق حبيبك محمد أن تختم لنا بكامل الإيمان. اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين، واكتبنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اجمعنا بكل أحبتنا في دار كرامتك يا الله. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. والحمد لله أولا وآخرا وأبدا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه. تقبل منا ربنا بسر الفاتحة.
2: وهكذا أحباءنا الكرام، استمعنا وإياكم إلى محاضرة فضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله، والتي كان عنوانها سبحان الذي صور العالم. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا.
3: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان المغرب. It's now time for Maghrib Adhan.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، اللهم اغفر جدي وهزلي وخطئي وعمدي، أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم أو أعتدي أو يعتدى علي أو أكتسب خطيئة محبطة أو ذنبا لا يغفر. اللهم إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنبي كله، إنه لا يغفر الذنوب.

فيطيب لنا يا ربنا أن نبث إليك النجوى وأن نرفع إليك الشكوى، ومن أحق بالنجوى منك؟ نناجيك يا ربنا بالدعاء بعد أن عقمت أقلام وحناجر لا قلوب لها. اللهم إليك نشكو ما نزل بنا من كر، إليك نشكو ما

إلهنا، إلهنا أعنا يا مولانا، أعنا حتى نرتقي إلى أفق الكمال لنغير ما بأنفسنا، واكشف اللهم عنا العذاب، واصرف اللهم عنا البلاء، ولا تعاملنا يا ربنا بما اجترح السفهاء.

اللهم حجتنا لديك، حاجاتنا إليك، اللهم سبيلنا إليك، إنعامك علينا وحسابك لنا غدا، فنرجو إحسانك. إلهنا، نحن ممن دعاك وما أحلمك على من عصاك، فلا تبعدنا اللهم من طاعتك، ولا تبعدنا اللهم من رحمتك. اللهم نثق برحمتك، فلا تكلنا إلا إليك، وأضمئ يا ربنا أكبادنا إلى محبتك وإلى محبة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم قد وهبتنا التوحيد، فلا تحرمنا رضاك. اللهم رضاك عنا منتهى أمانينا، فلا تردنا في حاجة قد أمضينا أعمارنا نطلبها منك. اللهم أيدنا بنصر منك حتى نقيم لك الصلاة، وحتى نمضي على هذا حياتنا. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.

اللهم قد استودعتك يا إلهي أبنائي وأبناء المسلمين، اللهم فأنر أعمارهم بالطاعة واحفظ عليهم التوحيد حتى لا يسجدوا لأحد غيرك. اللهم زين أقلامهم باليقين وثبت أقدامهم في الميادين، وأعنهم كي يخرجوا من أغوارهم كل طاقات خفين. اللهم هب عوامنا العلم، وهب علماءنا العمل، وهبنا جميعا تقواك، وهب عاملين الإخلاص، وهب مخلصين الصواب. اللهم ما كتبت كلمة إلا أردت بها رضاك وطاعتك. إلهي ما رسمت هذه الحروف إلا رجاء رضاك. اللهم ما تفوهت بهذه الكلمات إلا رجاء الإجابة. في صفوف مسطرة كما المصلين في المسجد، فتقبل اللهم مني ما كان طيبا، واغفر اللهم لمن من المؤمنين سمع كلماتي وتندت روحه بعبراتي، فراح يسأل الله تعالى أن يغفر له ذنبه وأن يعفو عن سيئاته. إلهي إلهي لك أسلمت، إلهي لك أخلصت. باسمك اللهم يشدو خافقي بين الحنايا، باسمك اللهم بابتهالاتي لهج لساني. أنت رحمن رحيم، أنت غفار الخطايا، فاغفر لنا يا كريم. والحمد لله رب العالمين.

2 MFM Muslim Community Radio. تحية لكم أعزائي المتابعين، والآن إلى موجز الأخبار.

دعت لجنة في مجلس الشيوخ الأسترالي إلى سحب إدارة نظام تريبل زيرو لمكالمات الطوارئ من شركة تيلسترا ونقله إلى إدارة وطنية حكومية في خطوة تهدف إلى تعزيز المساءلة وضمان استمرار الخدمة عند الأعطال. وجاءت الدعوة ضمن 11 توصية في التقرير النهائي لتحقيق برلماني طويل بحث إخفاقات شركات الاتصال الثلاث الكبرى أوبتس وتيلسترا وتي بي جي فودافون، وتبين أن انقطاعات الشبكات تسببت في فشل مكالمات الطوارئ ما أثار مخاوف بشأن سلامة النظام ومسؤولية الشركات عن خدمة حيوية ترتبط بحياة السكان. وجهت تهم إلى رجل بعد أن حاول على ما يزعم فتح باب طائرة تابعة لشركة كوانتاس أثناء رحلة جوية من كارثا إلى بيرث في أستراليا. وتقول الشرطة إن الرجل أساء إلى أحد الركاب ثم وجه إساءات لفظية إلى أفراد الطاقم ورفض الالتزام بتعليمات ربط حزام الأمان خلال الهبوط، كما يشتبه بأنه حاول فتح باب مخصص للركاب والطائرة لا تزال في الجو. وقد أوقف الرجل لدى وصول الرحلة إلى مطار بيرث وواجه اتهامات تتعلق بسلامة الطيران والإضرار بموظف في الكومنولث وعدم الامتثال لتعليمات الطاقم فضلا عن سلوك مخل بالنظام العام. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تلاشي حل الدولتين ومخاطر الإبادة العرقية في الضفة الغربية. وفي الجمعية العامة هدد دونالد ترامب بحسم الملف الإيراني وأكد سعيه لإنهاء حرب أوكرانيا، بينما ندد زعماء دول بحرب غزة. أعلنت كوريا الشمالية نجاح اختبار منظومة صاروخية وصفتها بأنها فرط صوتية بحضور كيم جونغ أون. وقال جيش كوريا الجنوبية إن صاروخين قصيري المدى انطلقا من ونسان، بينما شكك خبراء في ثبات قدراتهما وسرعتهما ودقة البيانات الرسمية الصادرة من بيونغ يانغ. كثفت روسيا وأوكرانيا هجماتها الجوية قبيل لقاء فولوديمير زيلينسكي ودونالد ترامب في نيويورك، وقتلت ضربات روسية 5 أشخاص في مناطق أوكرانية عدة، بينما استهدفت كييف مصفاتين روسيتين وسط مساع للحصول على دفاعات جوية وتأمين صادرات الحبوب عبر البحر الأسود مستقبلاً. أخيرا أقر برلمان مولدوفا حالة طوارئ لمدة 60 يوما في قطاعي إمدادات الطاقة والمياه بسبب جفاف شديد وارتفاع الأسعار العالمية، وتراجعت مناسيب بعض الأنهار إلى مستويات حرجة، فيما تدرس السلطات تقييد الاستخدامات غير الضرورية وتعزيز الاستعداد لفصل الشتاء القاسي المقبل. بحفظ الله.

أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: لا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنه حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته القاها الى مريم ان المسيح بشاره الله لمريم التي بشرتها بها الملائكه قبل ان تحمل به. ومعنى وروح منه ان روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: الدويمة فين سبونسر؟
3: تفضل يا جار، اشرب شاي.
2: صب ودوقني. روعة هالشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
3: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
3: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
2: الدويمة فين سبونسر؟
4: زيت زيت

0: قال بعض العلماء: محاربة النفس شفاؤها.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون

أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني

وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن

وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا

وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي

وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا

يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا

يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة

أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين.

0: الجويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
4: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
5: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
4: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
5: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية، وثقافة.

بئر زمزم هو بئر ماء في الحرم المكي في مكة المكرمة، يقع على بعد 21 متراً شرقي الكعبة، وله تاريخ قديم يعود إلى آلاف السنوات، إلى عهد النبي إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، وهو أشهر بئر على وجه الأرض لبركته. فما قصة هذا البئر؟ حينما دخل نبي الله إبراهيم مكة المكرمة برفقة هاجر وإسماعيل، كانت مكة صحراء جرداء لا ماء فيها ولا طعام، فقالت له هاجر: أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي؟ الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. فقالت: إذن لن يضيعنا. فدعا إبراهيم قائلاً: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وبعد مدة نفد ما عند هاجر من ماء، فعطش ولدها وأخذ يبكي بشدة، فتركته وصعدت إلى الصفا تبحث عن أحد يعينها، ثم عادت إليه مرة أخرى لتطمئن عليه، وظلت تسعى بين جبل الصفا وجبل المروة 7 مرات، حتى جاء سيدنا جبريل عليه السلام وضرب الأرض، فتفجر الماء بغزارة، فجعلت هاجر تجمع براحتيها البطحاء وتزم الماء زماً، ولو تركته لكانت عيناً معينة. وبعد مرور الزمن وفي عصر الجاهلية اندثر البئر حتى لم يعرف مكانه، فرأى عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه من دله على مكان البئر، فاستيقظ وركض مهرولا إلى جانب الكعبة وحفر في المكان الذي رآه في المنام حتى رأى البئر، فأصبحت سقاية زمزم من الأمور التي تولاها عبد المطلب. ثم بعد أن تولى بنو العباس الخلافة، كان آل الزبير قائمين بأعمال السقاية، حتى طلب الزبيريون من الخلفاء العباسيين ترك السقاية لهم فتركوها، إلا أنه نظرا لكثرة الحجاج اشترك معهم آخرون في العمل باسم الزمازمة. لاحقا عمل الأتراك العثمانيون على تثبيت آل الزبير في عمل السقاية، حتى إنهم لا زالوا يتكفلون برئاستها حتى اليوم. ولماء زمزم أسماء عديدة: زمزم وزمم وزمزم وزمازم، وركضة جبريل وهزمة جبريل وهزمة الملك والهزمة والركضة وشباعة وبرة ومضنونة وتكتم وشفاء سقم وطعام طعم وشراب الأبرار وطعام الأبرار وطيبة. ظلت زمزم فترة طويلة عبارة عن حوضين، الأول بينها وبين الركن يشرب منه الماء، والثاني من الخلف للوضوء. وكانت مجرد بئر محاطة بسور من الحجارة بسيط، وظل الحال كذلك إلى عصر أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي، الذي كان أول من شيد قبة فوق زمزم سنة 145. والبئر ينقسم إلى قسمين: الأول مبني على عمق 13 متراً تقريباً عن فتحة البئر، والثاني جزء منقور في صخر الجبل بطول 17 متراً تقريباً، أي أن عمق البئر 30 متراً من فتحة البئر إلى قعره. أما العيون التي تغذي بئر زمزم فهي 3 عيون: عين حذاء الركن الأسود، وعين حذاء جبل أبي قبيس والصفا، وعين حذاء المروة. وهذه العيون تقع في جدران البئر على عمق 13 متراً من فتحة البئر. يعد ماء زمزم من أعظم النعم والمنافع المشهودة التي ذكرت في القرآن الكريم، فقد قال الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم. وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شربه قائما، ومن فضائل زمزم خاصية الاستشفاء به، كما جاء في الحديث النبوي: إنها مباركة، إنها طعام طعم وشفاء سقم. وقد نص علماء المسلمين على أن الدعاء بعد الفراغ من شرب زمزم ترتجى إجابته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، فكم من مبتلى عوفي من الشرب منه والاغتسال به، وكم من مكروب زالت كربته بأسرار هذا الماء المبارك.

0: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
1: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
0: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور، من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
2: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان، من المقرر شرعا بإجماع الأولين والآخرين من علماء الأمة الإسلامية ومجتهديها وأئمتها وفقهائها ومحدثيها أن حجاب المرأة المسلمة فرض على كل من بلغت سن التكليف، وهو السن الذي ترى فيه الأنثى الحيض وتبلغ فيه مبلغ النساء، فعليها أن تستر جسمها ما عدا الوجه والكفين،

وزاد جماعة من العلماء القدمين في جواز إظهارهما، وزاد بعضهم أيضا ما تدعو الحاجة لإظهاره كموضع السوار وما قد يظهر من الذراعين عند التعامل. وأما وجوب ستر ما عدا ذلك فلم يخالف فيه أحد من المسلمين عبر القرون سلفا وخلفا، إذ هو حكم منصوص عليه في صريح الكتاب والسنة، وقد انعقد عليه إجماع الأمة، وبذلك تواتر عمل المسلمين كافة على مر العصور وكر الدهور، وأجمعوا على أن المرأة إذا كشفت ما وجب عليها ستره فقد ارتكبت محرما يجب عليها التوبة إلى الله تعالى منه. فصار حكم فرضية الحجاب بهذا المعنى من المعلوم من الدين بالضرورة.

أما أدلة فرضية الحجاب على الوجه الذي ذكرناه ما يلي: الدليل من القرآن الكريم قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والمناسبة التي نزلت فيها هذه الآية هي أن النساء كن يظهرن شعورهن وأعناقهن وشيئا من صدورهن، فنهاهن الله عز وجل عن ذلك وأمرهن بإدناء الجلابيب على تلك المواضع التي يكشفنها حتى ينكف عنهن الفساق إذا رأوا حشمتهن وتسترهن. وأكد على شمول الحكم فيها لكل أفراد النساء بقوله تعالى: ونساء المؤمنين.

وقوله سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فنهت الآية الكريمة المؤمنات عن إبداء زينتهن، واستثنت الزينة الظاهرة. وقد فسر السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة المجتهدين والفقهاء المتبوعين، فسروا الزينة الظاهرة التي يجوز للمرأة إبداؤها بالوجه والكفين، وزاد بعض السلف القدمين، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة والثوري والمزني من الشافعية، وبعضهم زاد موضع السوار، وفسرها بعض السلف بالثياب. أما غير ذلك فلم يختلف أحد من السلف ولا الخلف في عده من الزينة الواجبة سترها، أي إنما عدا هذه الزينة الظاهرة لا يجوز للمرأة إظهاره باتفاق العلماء، وليس هو محلاً للخلاف أصلاً على اختلاف أقوالهم في تفاصيل الزينة الظاهرة.

وجاء الأمر الإلهي في الآية للنساء المؤمنات بضرب الخمر على الجيوب، والخمر جمع خمار، والخمار في لغة العرب هو ما تغطي به المرأة رأسها، والجيوب جمع جيب وهو الصدر، فجاء على غاية ما يكون وضوحا في بيان المقصود، فإن التعبير بضرب الخمار على الجيب يقتضي ستر الشعر والعنق والنحر.

وعن صفية بنت شيبة أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: لما نزلت هذه الآية وليضربن بخمورهن على جيوبهن، أخذن أزورهن وهو نوع من الثياب، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها. رواه البخاري. وقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قالت فيه السيدة عائشة والإمام عبد الله بن عباس رضي الله عنهم: إلا ما ظهر منها، أي الوجه والكفان. ومثل ذلك قال الإمام أحمد.

وبناء على ما سبق إخوة الإيمان، فإن موقف الشريعة الإسلامية بمصادر تشريعها كافة من فرضية الحجاب منذ فرضه الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه المسلمون سلفا وخلفا منذ عصر النبوة وحتى عصرنا الحاضر، هو موقف واضح قاطع حاسم لم يجر فيه الخلاف قط بين علماء المسلمين، ولم يقل بنفيه أحد من المسلمين على مر العصور وتتابع الأجيال، ولا هو في أصله مما هو قابل لأن يجري فيه الخلاف، ولا هو مما يتغير بتغير الأعراف والعوائد والبلدان، فلم يكن أبدا من قبيل العادات، بل هو من صميم الدين وتكاليف الشريعة التي حملها الله الإنسان دون سائر الكائنات، وهو سائله عنها يوم القيامة.

أما عن التزام المسلمات بالحجاب أثناء وجودهن في دول أخرى لها أعراف تختلف عن الثقافات الإسلامية، فالحجاب كما قلنا فريضة إسلامية، والتزام المرأة المسلمة به في ظل الأعراف الدولية كما هو التزامها بصلاتها وصيامها وتعظيمها لشعائر دينها واعتزازها به بلا غضاضة في ظل تلك الأعراف التي لا تدين بالإسلام. فالحجاب لا يعد فقط من قبيل العلامات أو أشكال التمييز التي تميز المسلمين عن غيرهم، بل هو من قبيل الفرض اللازم الذي هو من الدين الإسلامي.

وهكذا مستمعينا الكرام، ذكرنا لكم الأدلة الشرعية حول فرضية الحجاب من القرآن الكريم ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال العلماء المعتبرين. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لأداء الواجبات كما أمر ربنا تبارك وتعالى وأن يثيبنا عليها. آمين.

العز في الدنيا بغير فضيلة، والجهل يقذف في الحضيض الأبشع، والمجد والشرف الرفيع نصونه، ليخيب حامل ريبة لم يرجعي. يا بنت من نعم بهدي المصطفى، أليت أن أبقى وأن تبقي معي في عزة وكرامة ومهابة، ولتعرف الدنيا سلامة منبع.

0: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا جميعا بالإخلاص، وأن يشرح صدورنا، وأن يطرد الشيطان من بيننا. أما بعد، لا زال الكلام من كتاب مختصر شعب الإيمان. شعب الإيمان يعني خصال الإيمان، كتاب ضخم كبير مشهور بين طلبة العلم، جمعه إمام كبير وحافظ من حفاظ المسلمين، وهو الحافظ أبو بكر البيهقي رحمات الله عليه. لكن بما أنه كبير جمع فيه خصال الإيمان، أورد في كل خصلة وفي كل شعبة من شعب الإيمان الأدلة التي تدل عليها من القرآن والحديث، من كلام الصحابة، من كلام السلف الصالح، من بعض القصص التي حصلت للزيادة في الترغيب إن كان في خير، أو للتنفير من فعل فيه شر. ثم بعد ذلك عبر مرور الأيام وبعد زمن طويل بين البيهقي وبين شيخ من مشايخ المسلمين يقال له القزويني، هذا القزويني رأى كتاب شعب الإيمان فاختصره، بمعنى هذه العبارات التي فيه والأدلة التي فيه اختصر منها، ذكر على كل خصلة دليل أو دليلين أو ما شابه ذلك، ليهون على طالب العلم أن يقرأ أو أن يسمع أو أن يحضر في مثل هذه المجالس. لأنه حتى في الماضي كانت همم الناس نحو طلب العلم قريب من الضعيف، واليوم ضعيف وأضعف. اليوم همم الناس نحو طلب العلم تعد ضعيفة، ونحن وصلنا إلى زمن الذي فيه يقل العلم. العلم بعده لم ينعدم، لكن زمن يقل فيه العلم، وسيأتي بعد من الزمان الأمر يكون أشد. ما من يوم إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. معناه الناس في ازدياد نحو الانصراف عن العلم والإقبال على الدنيا. فالمقبل على العلم، على علم الدين، على حضور مجالس العلم بنية حسنة ومن أهل العلم والمعرفة، أجره عند الله تعالى عظيم. يدخل في أن الملائكة الكرام عليهم السلام يدعون له بالخير ويستغفرون الله له، لأنه حضر في مجلس علم شرعي ونيته حسنة يطلب فيها الأجر من الله سبحانه وتعالى. هذا من نظر فيه عرف أنه أعظم من كنوز الدنيا. لو كانت الناس تعرف ما في طلب العلم وفي حضور مجلس العلم من أجر عند الله لما فوتوا عليهم مجلسا واحدا من هذه المجالس التي تحفها الملائكة، والملائكة الكرام تدعو لطالب العلم بالخير وتستغفر ربنا له. فإذا في مجلس العلم خير عظيم من الله رب العالمين. فأحببنا في هذه المجالس أن نقرأ من هذه الخصال، من هذه الشعب التي اختصرها القزويني من كلام الحافظ البيهقي من كتابه شعب الإيمان. وصلنا إلى الخصلة التي قال فيها الثالث والعشرون، الصيام. شعبة عظيمة من شعب الإيمان، خصلة عظيمة من خصال الإيمان، لقوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. معناه أورد على هذه الخصلة آية، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. معناه فرض الله عليكم الصيام، معناه امتثلوا أمره، امتثلوا أمر الله وصوموا كما أمر الله سبحانه وتعالى. فهذه الخصلة وهي الصيام شعبة من شعب الإيمان عظيمة، الله أمرنا بها، فإذن علينا أن نمتثل أمر الله، ولكن أن نصوم كما أمرنا سيدنا رسول الله على الوجه الذي أمرنا به رسول الله، لأن الصيام له أركان، له أحكام معينة لا بد من مراعاتها، فعلى الإنسان أن يتعلم هذه الأحكام ليصوم الصيام الذي جاءنا به رسول الله وعلمنا إياه رسول الله. من جملة ما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم لمعرفة بداية الصيام وانتهاء الصيام، لأن الصيام يكون في شهر رمضان، وشهر رمضان شهر عربي، والأشهر العربية تعرف ابتداؤها وانتهاؤها بالرؤية، برؤية الهلال أو بالاستكمال، لا عن طريق الحساب ولا عن طريق كلام الفلكيين ولا عن طريق كلام المنجمين، إنما كما قال النبي في الحديث الصحيح: صوموا لرؤيته، صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. إذن بهذه الطريقة الشرعية نعرف ابتداء الصيام، وعلينا أن نراعي أركانه، له أركان، له فرائض لا بد من مراعاتها، وهناك أشياء لا بد من اجتنابها لصحة الصوم. هذا يعرف بطلب العلم، بحضور مجلس العلم نتعلم أحكام الصيام وما جاءنا به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. معناه الصيام كان مفروضا على الأمم الماضية كما أنه مفروض على هذه الأمة المحمدية، فهي شعبة من شعب الإيمان، خصلة عظيمة مرغب فيها. ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، في الصحيحين يعني في صحيح البخاري وصحيح مسلم: بني الإسلام على خمس، أي هذا من كلام النبي، النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. الشاهد من هذا الحديث أن الرسول ذكر عن صوم رمضان، معناه هذا أمر عظيم في دين الله، ولكن علينا أن نؤدي هذه العبادة على الوجه الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس كما يفعل كثير من الناس يهجمون على أمر الصلاة والصيام وما شابه ذلك من العبادات من غير تعلم، إنما يكتفي بعضهم بتقليد البعض، يقول: أنا شفته يطوف حول الكعبة أنا طفت، شفته بالصلاة عم يركع وبيسجد أنا فعلت، وهو لا يدري هل أتى بمخل، هل أتى بمبطل، هل هو راعى أركان الصلاة أركان الصيام أم ما راعى، ما بيعرف. من غير أن يتعلم يهجم على هذه العبادات، وقد يأتي بمبطل لها وهو لا يشعر. اسمع معي هذا الحديث الصحيح المعروف عند علماء الحديث بحديث المسيء في صلاته، هكذا معروف عند أهل الحديث، أن رجلا من الصحابة يعني في أيام النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، استقبل القبلة كبر، نوى وكبر ودخل في الصلاة. بعد الانتهاء تقدم نحو النبي، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم هذا الرجل أعاد ما كان يعرفه، ثم تقدم نحو النبي، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم أعاد ما كان يعرف، يعني 3 مرات يعيد، والرسول يقول له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، عد فصلي فإنك لم تصلي. قال: لا أحسن إلا هذا يا رسول الله، علمني. فالرسول علمه: تصلي بطريقة كذا وكذا وكذا. الشاهد من الحديث أن هذا الرجل يعرف اللغة العربية أحسن مني ومنك، والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولما دخل المسجد نيته أن يصلي وكبر ودخل في الصلاة على حسب ما يظن. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما قال له: هذه المرة نقول لك صحت صلاتك لأنه نيتك حسنة، لكن في المرة الأخرى لا تفعل كذا بل افعل كذا وكذا. ما قال له هالكلام، قال له: عد فصلي، لأنه أتى بشيء يخل في الصلاة وإن كان هو لا يدري، لأن النية وحدها لا تكفي، والتكبيرة الإحرام وحدها لا تكفي، لابد من مراعاة بقية الأركان. كذلك الصيام له أركان لابد من مراعاتها، هناك أشياء تبطل الصيام لابد من اجتنابها. كيف ستعرف ذلك؟ لو أحد سألنا مثلا: أنا مريض عم استعمل بخاخ الربو في نهار رمضان، بستعمله وأبقى صائم أم بستعمله لأني مريض ومعذور فحكمي أني مفطر فبعد الشفاء بقضي ما علي أم لا؟ الجواب الشرعي في هذا: هذه الآلة المسماة ببخاخ الربو يخرج منها رذاذ، اللي بيستعملها بيشعر بطعمه، جرم صغير بيدخل إلى الجوف، هذا معدود استعماله في نهار رمضان من المفطرات، يعني اللي استعملها بنهار رمضان أفطر. إذا قال: أنا عندي عذر والطبيب ألزمني بذلك، ما بكفي استعملها بالليل، بدي استعملها بالليل وبالنهار وإلا شيء يضرني، بدي استعملها، يقال له في حكم الشرع: أنت مريض، أنت لك عذر، وهذا شيء مفطر، فأنت مفطر بعذر، أنت مفطر بعذر، مش استعملها وأنت صائم تبقى، أنت مفطر لكن بعذر، ما عليك معصية. بعد الشفاء تقضي، وإن كان هذا المرض يلازمك فلا تبرأ منه، بيكون أنت ما عليك قضاء، إنما عليك أن تخرج الفدية. فإن تعلمت تعرف مثل هذه الأحكام، إن كان لم تتعلم كيف تعرف؟ ما يعرف هذا الجاهل، يتخبط يمنة ويسرى لأنه تائه ضائع ما عنده علم. أما اللي متعلم أحكام الشريعة ما بيضيع وما بيقول: أنا شفت شيخ قال لي هيك، شفت شيخ قال لي غير هيك، ضيعوني هالمشايخ. اللي متعلم الدين ما بيقول أنا ضعت، اللي ما عنده علم بالدين بيقول أنا ضعت بين هول المشايخ، كل واحد أفتى غير التاني. أما اللي هو عنده علم ما بيضيع، مثل الطبيب الماهر، تسمع طبيب ماهر بيقول: ضيعوني الأطباء. الجوهرجي الماهر بيشتغل بالذهب بيقول: ضيعوني الجوهرجية. لا، يمكن واحد منا يقول: أنا ضيعوني الجوهرجية، هذا قال لي هذا ذهب، هذاك قال لي لا منه ذهب، أنا ما بعرف ضيعوني، عشان ما بعرف. الأطباء ضيعوني، هذا قال لي خذ هالدواء واستعمله، هذاك قال لي اوعى تاخذ هالدواء، أنا ماني طبيب، قول عم ضيعوني، هذا قال هيك وهذا قال هيك، لأنه أنا ما عندي علم بالطب ولا خبرة. فكذلك اللي ما عنده علم بالدين تطلع منه هالعبارات، أنا ضعت وأنا احترت. أما اللي حضر مجلس العلم وتعلم من أهل العلم ما بيقول أنا ضعت واحترت وحيرون المشايخ، إنما بيعرف الحق من الباطل، يعرف الحق من الباطل لأنه عنده علم بيميز هذا أصابه ذاك أفتى بلا علم، فبعرف أنا مين على حق ومين على غير الحق. فإذن هذا الحديث الشريف بني الإسلام على خمس، يعني أعظم أمور الإسلام هذه الخمسة، عد منها سيدنا رسول الله فقال وصوم رمضان عبادة عظيمة. قال في كتابه هذا مختصر شعب الإيمان وحديث أبي هريرة رضي الله عنه فيهما. أبو هريرة رضي الله عنه يروي عن رسول الله هذا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم، يقول فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. كل عمل من أعمال الخير، كل عمل فيه طاعة يفعله المسلم على الوجه الذي يرضي الله رب العالمين له أجر، وهذا الأجر مضاعف. كل حسنة على الأقل تضاعف إلى عشر أمثالها، وتضاعف كذلك يعني الله يضاعفها إلى 700 ضعف، كل على حسب الإتقان، كيف كان إتقانه لهذا العمل الصالح حسناته فيه تضاعف. في ناس بتصلي بتصح صلاتها بتراعي الأركان تجتنب المبطلات لكن بيطلع من صلاته بلا أجر، في ناس بيطلعوا بأجر، في ناس بيكون أجره أكبر، في ناس أكبر على حسب إتقانه للعمل الصالح. فإذا كل حسنة تفعلها تضاعف على الأقل إلى عشر أمثالها، ويضاعف الله تعالى كذلك إلى 700 ضعف، بعضهم أكثر على حسب الإتقان. قال الله عز وجل أي في هذا الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لما قال فإنه لي وأنا أجزي به فيه بيان لعظيم فضل الصيام وكثرة الثواب فيه، لأن الله عز وجل يقول إلا الصوم فإنه لي، أي الله تبارك وتعالى يعطي هذا المسلم الصائم أجرا مضاعفا إلى أضعاف على صيامه الذي صامه ابتغاء رضا الله رب العالمين. قال العلماء كل الطاعات نفعلها هي لله رب العالمين، كل الطاعات جميع الطاعات هي لله سبحانه وتعالى. ليش السبب في هذا الحديث يقول إلا الصوم، ما قال إلا الصلاة إلا الزكاة إلا الحج إلا كذا إلا كذا، لماذا قال إلا الصوم؟ قال بعض العلماء لأن الصوم بعيد عن الرياء، بعيد عن الرياء لخفائه، بخلاف الصلاة هي شيء ظاهر للناس، بخلاف الحج هذا شيء ظاهر للناس، الصدقات هذا شيء ظاهر للناس وما شابه ذلك، لكن لأن الصيام بعيد عن الرياء لخفائه، أنت بتشوفه أمامك، لأن الإنسان المسلم ما بتعرف صايم ولا من صايم، لأن هذا لا يظهر لكثير من الناس، لأن الأمر فيه مخفي عن الناس، الله تعالى يضاعف لهذا المسلم الأجر فيه إلى أضعاف أضعاف أضعاف مضاعفة. قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، الله تعالى هو المنفرد بعلم مقدار ثواب الصيام أو بمقدار تضعيف حسنات الصائم، سبحانه يفعل ما يريد. قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشهوته من أجلي. ترك الصائم في النهار هذين الأمرين، ترك طعامه وشهوته. لماذا ترك الطعام وترك شهوته في نهار رمضان؟ لأي شيء؟ لأجل الله، لمرضاة الله. امتنع عن الطعام وامتنع عن ارتكاب هذا الأمر لأجل رضا الله سبحانه وتعالى. تجنب جميع المفطرات لماذا؟ طلبا لرضا الله. ما فعلها لأجل الناس. امتنع عن الطعام طول النهار، امتنع عن الشراب طول النهار، امتنع عن تناول جميع المفطرات طول النهار. ليش؟ ما الذي جعله يقدم على هذا الأمر طول النهار؟ طلبه لرضا الله. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره لأنه أتم عبادة الصيام وابتعد فيها عن المفسدات ورجى فيها ثواب الله، فبانتهائه من عبادة الصيام يكون قد فرح لأنه أتم العبادة على الوجه الذي أمره الله تعالى به. متى يفرح الصائم؟ لما يعلم من نفسه أنه أتم الصيام على الوجه المشروع، أنه أتم الصيام على الوجه الذي علمنا إياه رسول الله. عند انتهائه من الصيام يفرح، يقول أنا أتممت الصيام، تجنبت مبطلات الصيام، فعلت ما أمرني الله تعالى به في الصيام، فأرجو من الله الثواب العظيم. فيفرح عند فطره، هذا معنى الحديث. وفرحة عند لقاء ربه، يعني لما يرى في الآخرة من الجزاء على الصيام يرى الثواب العظيم الذي يعطيه الله تعالى على الصيام، يفرح أم لا يفرح؟ يفرح، هذا معناه. يفرح بما يراه من الثواب العظيم الذي ادخره الله له جزاء على صيامه، هذا معنى. وفرحة عند لقاء ربه. وكلمة عند لقاء ربه تستعمل في الأحاديث الشريفة وعلى لسان الصحابة والسلف، لكن لها معنى في لغة العرب. مثلا جاء في الحديث من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا فله كذا وكذا. كلمة من لقي الله ليس معناه المعنى المتبادر عند أذهان بعض الناس، كما يقول أنا التقيت بزيد، التقيت بعباد. لا، لقاء المخلوق بالمخلوق شيء. أما لما تقول من لقي الله، قال العلماء معناه لقي الأجل الذي قدره الله. ما هو الأجل الذي قدره الله؟ الموت. ما معنى من لقي الله؟ لقي الأجل الذي قدره الله وهو الموت. قال العلماء معناه هذه الجملة عبارة عن الموت، فإذا مات وجد جزاء ما فعل، فيفرح بهذا الثواب العظيم الذي أعطاه الله إياه جزاء على صيامه، هذا معنى. وفرحة عند لقاء ربه. ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ولا خلوف فم الصائم، الخاء عليها ضمة، يعني كثير من المشايخ يقرؤون بالفتحة ولا خلوف، لكن الصواب ما قاله الخطابي والقاضي عياض.

إذا جاء إلى العيد، إذا جاء إلى صلاة الجمعة وما شابه ذلك، يطلب منه أن يتطيب، وأفضل الطيب وأطيب الطيب المسك. لكن خلوف فم الصائم، تغير فم الصائم بسبب صيامه، أجره عند الله تعالى أعظم من التطيب بالمسك. هذا معنى هذا الحديث النبوي الشريف. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الصوم جنة، الصوم وقاية، الصوم سترة ومانع، وقاية من النار. فما علينا إلا أن نمتثل ما أمرنا به ربنا سبحانه وتعالى من المبادرة إلى الصيام. فالواجب من الصيام هو شهر رمضان المبارك، ومن زاد تطوعا فهو خير له، ومن زاد تطوعا فهو خير له. يصوم الاثنين والخميس، يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، يصوم يوم النصف من شعبان، يوم عاشوراء، يوم عرفة، وما شابه ذلك. كلما زاد في الصيام فهو خير له عند الله تعالى، ما دامت نيته حسنة وعمله يوافق شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: الرابع والعشرون، الاعتكاف. الاعتكاف خصلة عظيمة، شعبة من شعب الإيمان، أغفلها كثير من الناس في هذه الأيام. الاعتكاف معناه اللبس في المسجد ولو بقدر قليل، أن يمكث في المسجد، أن يمكث في المسجد، أن يلازم المسجد ولو لفترة قليلة مع نية الاعتكاف. كأن يقول إذا دخل إلى المسجد: نويت أن أعتكف في هذا المسجد ما دمت فيه لله تعالى. هذا يقال له اعتكاف مسنون. وهناك اعتكاف واجب، إذا نذر أن يعتكف في المسجد فيعتكف في المسجد، يلازم المسجد. المسجد معناه المكان الذي يصلي فيه المسلمون، موقوف للصلاة، الأرض موقوفة للصلاة، يصلون فيه الخمس صلوات. ماذا نسميه؟ مسجد. وهذا المكان الموقوف للصلاة يصلي فيه المسلمون الجمعة، ماذا يسمى؟ الجامع. فإذا كان هذا المكان الموقوف للصلاة يصلون فيه الجمعة والصلوات الخمس، ماذا يسمى؟ المسجد الجامع. فالاعتكاف في المسجد مسنون، ولا سيما في شهر رمضان، وآكد من ذلك في العشر الأواخر من رمضان. فإذا الاعتكاف أمر مهم، خصلة من خصال الإيمان. كان الناس في الماضي رجالا ونساء يعتكفون، يدخلون بنية الاعتكاف، يمكثون في المسجد، لا يخرجون إلا عندهم حاجة لقضاء حاجة مثلا للبول أو ما شابه ذلك، ثم يرجعون، لأن ملازمة المسجد أمر مهم في دين الله تعالى. هذا ليس معناه أن الذي عليه نفقة واجبة تجاه زوجته وأولاده أو أمه وأبيه الفقيرين بيترك أولاده وبيجي بيقعد بالجامع طول النهار، لا، ما عم نحكي عنه احنا هيك. اللي عليه واجب النفقة بده يؤدي هذا واجب، تبعنا كيف؟ ليس معناه الإنسان يبقى بالجامع طول النهار وأمه وأبوه عباب الجامع التاني، أو أمه وأبوه عم يشحدوا بمكان آخر، إنما عم نتكلم بالوقت الذي هو لا يؤثر على النفقة أو ما كان عليه نفقة، مثل ما كان يحصل أيام النبي صلى الله عليه وسلم. كان بعض الصحابة ما كان عليهم نفقة واجبة، لا أم وأبو عايشين ولا مزوج وعنده أولاد، كان يبقى ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل للمسجد ويبقى بالمسجد ينتظر النبي عليه الصلاة والسلام وما شابه ذلك. حصل من بعضهم أنه هو في المسجد ما عليه نفقة واجبة، أخوه يعمل، له أخ يعمل، هذا

0: أخ الذي يعمل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو أخاه الذي في المسجد الذي لا يعمل، يعني عم يقول له أخي بالمسجد لا يعمل، أنا أعمل، وهذا الأخ الذي في المسجد الذي لا يعمل عليه نفقة واجبة، قصر بأداء النفقة الواجبة، ما عليه نفقة واجبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له للأخ الذي يعمل؟ شو قال له؟ لعلك ترزق به، لعلك أنت بسبب أخيك الذي في المسجد أنت ترزق. تبان كيف؟ هذا الذي جاء في الحديث الشريف. هذا ليس معناه أنه إذا إنسان عليه نفقة واجبة يقصر فيها ويبقى طول النهار والليل بالجامع، لا، إنما عليه أن يؤدي الواجبات، ومن جملة الواجبات إن كان عليه نفقة أن يؤديها على الوجه الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. إذن الرابع والعشرون الاعتكاف، لقوله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ذكر هذه الآية التي فيها عن الاعتكاف، ثم قال ولحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، يعني في صحيح البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. من حتى نساء النبي كنا يعتكفنا في المسجد. الاعتكاف منه خاص بالرجل، إنما للرجال وللنساء. هناك شروط له، من جملة هذه الشروط أن يكون مسلما، هذا المعتكف أن يكون مسلما عاقلا على غير جنابة، لا يكون صاحب حدث أكبر، هذا لابد من مراعاتها. فليتعلم الأحكام بيعرف كيف يعتكف. لو دخل إلى المسجد لو لحظات واعتكف ونيته حسنة له أجر عند الله، وكلما زاد يزيد أجره. ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ هذا الكلام، وهذا اللي درس العلم بيعرف الفرق إذا قرأ أو سمع من أهل العلم لفظ هذا يروى عن النبي، هذا روي عن النبي. بيستعمل علماء الحديث هذا الكلام، هذا اللفظ روي يروى، على أي معنى؟ على معنى التضعيف، على معنى أن هذا الكلام يروى عن النبي لكن ما صح إسنادا، ما ثبت إسناده إلى رسول الله. فرق بين ما يبدأ العالم الحافظ المحدث قال رسول الله كذا كذا كذا، بين أن يقول يروى أن الرسول قال كذا كذا كذا، روي أن الرسول قال كذا وكذا. بيستعمل علماء الحديث هذه الكلمة يروى أو روي على أي معنى؟ على معنى التضعيف، عشان هيك بدأ فيها فقال ولما روي، يعني هلأ ما سنريده من كلام ما صح إسناده عن رسول الله، ما ثبت، إنما ذكره المؤلف لبيان أن الاعتكاف أمر مهم فلا تغفل هذه الخصلة. قال ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اعتكف فواق ناقة فكأنما اعتق نسمة أو رقبة. من اعتكف فواق ناقة، يقال فواق وفواق بالفتحة وبالضم، يقال فواق وفواق. ما معنى فواق الناقة؟ هذا القدر الذي هو ما بين الحلبتين. ناقة، عرفت الناقة أنثى الجمل، إذا جاء من يحلبها بيحلبها ثم ينتظر قليلا يأخذ راحة ثم بعدها يأتي فيحلبها، تسمى هذه الفترة الراحة بين الحلبتين تسمى فواق، فواق الناقة. يحلبونها أول مرة ثم يتركونها قليلا ثم هي ترضع فصيلها فيأتي إليها اللبن ثم يأتي صاحبها فيحلبها. هذا القدر من الزمن بين الحلبتين ماذا نسميه؟ فوق. هذا قدر طويل ولا قصير؟ قصير. هو المراد من اعتكف فواق ناقة، يعني ولو اعتكف قليلا، عرفت كيف؟ قال فكأنما، كأنما اعتق نسمة أو رقبة، كأنه كان عنده أمة مملوكة أو عبد مملوك فاعتقه، قال له أنت حر لوجه الله. معناه، معناه الترغيب في أمر الاعتكاف. أما من حيث النظر في سند الحديث فلم يصح هذا الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. الخامس والعشرون الحج. هذا الذي اختصر كتاب شعب الإيمان، ما أورد كل ما ذكره الحافظ البيهقي لأنه طويل، أخذ هذه الخصال وذكر عليها بعض الأدلة، ثم قال الخامس والعشرون الحج، خصلة عظيمة وشعبة عظيمة من شعب الإيمان، لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الله فرض الحج على المستطيع، فهو فرض على المستطيع في العمر مرة واحدة، وعليه أن يؤديه على الوجه الذي أمره الله به. لا يهجم هجوما على عبادة الحج فيقلد الناس في الحج تقليدا، يقول لك أنا شفتهم عم يطوفوا، شفتهم فعلوا كذا. إنما عليه أن يتعلم ليعرف ما هي أركان الحج، ما هي واجبات الحج، حتى يؤدي الحج على الوجه الذي أمر الله تعالى به. وقوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن يا إبراهيم عليه السلام، بعدما فرغ نبي الله إبراهيم من بناء الكعبة الله تعالى أمره، قال وأذن نادي يا إبراهيم في الناس بالحج. فإبراهيم عليه السلام طلع على جبل أبي قبيس ونادى. شو من ينادي؟ من يسمع؟ مين كان في أيامه من الناس؟ الله تعالى أعلمه. أنت تنادي ونحن نسمع. كل من كتب الله له أن يحج يسمع نداء إبراهيم ولو كان في صلب الرجال وأرحام النساء. فنادى يا أيها الناس كتب عليكم الحج فأجيبوا ربكم. صار يلتفت يمينا وشمالا وأماما وخلفا وينادي. الله سبحانه وتعالى بقدرته أسمع من كتب له أن يحج ولو كان بعد لم يولد في صلب الرجال وأرحام النساء. فالذي سمع ولبى لبيك اللهم بحج سيحج، فإن لبى مرة يحج مرة، وإذا لبى مرتين يحج مرتين، وهكذا. هذا معنى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. يأتوك ظاهر الضمير يأتوك يعود إلى سيدنا إبراهيم، لكن المقصود يأتون الكعبة، لأن الذي نادى من هو إبراهيم. فمن أتى الكعبة حاجا فكأنما أتى إبراهيم لأنه أجاب نداءه. يأتوك رجالا، رجالا يعني مشاة ماشين، وعلى كل ضامر، ضامر يعني بعير، البعير المهزول الذي تعب من السفر جاي من مسافة بعيدة راكب على البعير ليحج، هذا معنى الضامر، جمع ضوامر. وعلى كل ضامر يأتينا، هذه الضوامر، هذه الإبل تأتي من كل فج عميق، من كل طريق بعيد. يعني من كتب الله له أن يحج ماشيا أو راكبا من مسافة قريبة أو مسافة بعيدة سيأتي إلى الكعبة وسيحج، معناه حث على أداء هذه الفريضة، فريضة الحج. وقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، كذلك يدخل في هذا العمرة. يقول كثير من العلماء العمرة على المستطيع فرض في العمر مرة واحدة، كما أن الحج على المستطيع فرض في العمر مرة واحدة. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. معناه هذا من أعظم أمور الإسلام. وحديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه قال، يعني عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب، وقول المؤلف هنا في صحيح مسلم مراده أصل هذا الحديث في صحيح مسلم، ليس كل ألفاظه من صحيح مسلم، الأصل هو من صحيح مسلم، وإلا لفظه في صحيح ابن خزيمة وفي صحيح ابن حبان. قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال: يا محمد ما الإسلام؟ تعرفون القصة الطويلة التي جاء بها جبريل عليه السلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت. ذكر فيه الحج، ثم زاد في هذه الرواية: وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. هذه الرواية فيها زيادة عن الرواية التي في البخاري ومسلم: وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء، لأن الغسل من الجنابة أمر في الدين عظيم، وإتمام الوضوء أمر في الدين عظيم، ما كل الناس يدركون أهمية هذا الأمر. البعض يمكن بسبب الخجل، بس ما عنده عذر، بسبب الخجل لا يتعلم هذه الأحكام من الطهارة، وبعضهم بسبب الكبر يقول لك أنا بتعلم من فلان، فلان أدفخدي أنا بتعلم منه هذا الأمور، فبيطبع رأيه فيها، يقول لك أنا بعرف بالطهارة وبعرف بالغسل وبعرف كذا وبعرف كذا، لكن لما تزين أعماله وأفعاله وأقواله بميزان الشرع تعرف أنه ما بيعرف شيء، هذا فارغ، ضحك عليه الشيطان. يا ما في ناس سبحان الله العظيم لا يعرفون أحكام الغسل من الجنابة. تعرف كم واحد دخل على المساجد ونحن شفناهم وغيرنا شافهم، وهن يعني بلغوا وكان عليهم غسل واجب، ومع ذلك ما أحد علمهم ولا هن سألوا ولا أهاليهم علموهم، يمكن بدعوى الخجل أو بغيره، لكن ما لهم عذر. فكان يقولون نحن فاتين على المساجد وكان علينا غسل، هلا أسمعنا منك أنا علي غسل، أوف أنا علي غسل وقعد بالجامع، أنا علي غسل واجب كنت عم صلي. ما بيعلمون هذه الأحكام، وهذه أشياء مهمة في الدين. الغسل من الجنابة أمر مهم في الإسلام، وإلا كيف تصح الصلاة؟ فلذلك لابد من تبيان هذه الأمور وتعليمها للأبناء وللفتيات. قال: فإن فعلت هذا فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدقت. فذكر الحديث، أي إلى آخره. معناه فيه بيان أن هذه من خصال الإيمان، منها الحج أمر عظيم في دين الله رب العالمين. قال: وروي عن أبي أمامة الباهلي. شو قصده بكلمة وروي؟ لتصحيح الحديث أم لتضعيف الحديث؟ أي لتضعيف الحديث. يعني هلأ عيورد كلام من حيث الإسناد ما صح عن النبي، ما ثبت، ما دخل في الصحيح ولا في الحسن، إنما هو في الأحاديث الضعيفة. سؤال، قال وروي عن أبي أمامة الباهلي. أبو أمامة هو من الصحابة، ومعروف الصحابة الكرام في هذا الأمر، لكن الرواة الذين جاءوا بعده فلان عن فلان عن فلان، كان فيهم من الرواة من ليس قوي الحفظ، من كان ضعيفا. فالعلماء لا يعتبرون هذا الحديث بهذا الإسناد من الأحاديث الصحيحة. أبو أمامة من هو؟ صدي بن عجلان الباهلي، هذا مدفون بحمص، مدينة حمص من الشام. وروي عن أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر ولم يحج فليمت، إن شاء يهوديا أو شاء نصرانيا. هذا الحديث مروي بمعناه في سنن الترمذي، وإسناده ضعيف أيضا، معناه من استطاع أن يحج ولم يحج إلى أن مات يموت عاصيا من أهل الكبائر، يموت عاصيا من أهل الكبائر. لذلك لابد في هذه الأشياء أن تبين وأن تشرح، لأن بعض الناس بسبب ضعفهم في العلم وضعفهم في لغة العرب قد تذهب أذهانهم إلى معان بعيدة ليست هي من معاني الحديث النبوي الشريف. فإذن هذا البيان أردنا منه أن نبين عن خصلة الصيام وهي شعبة من شعب الإيمان، وعن الحج وهي شعبة من شعب الإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه الله ويرضاه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، إن الله على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. نهلل 3 مرات.
1: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى. فضل يا جار شرب شاي،
2: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر بريكفست تي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
3: زيت زيتون.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.

واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم

قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام

وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصالحين.

فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين

وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا

فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله

قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب

الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن

كنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمسلمين

والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في

وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل

ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين.

أذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم

نبيك. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك

أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ

يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها

بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد.

0: أحدا ولا يوثق وثاقه أحدا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خلق وعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم وعلى آله وصحبه ومن بالخير عمل وكلم. وبعد، we start with the name of Allah, the merciful to the believers and non-believers in this world, and the one exclusively merciful to the believers in the hereafter. We praise Him and thank Him for all the blessings He endowed upon us without Him being obligated to do so. We ask Him to raise the rank of our Master Muhammad, the final and the choicest Prophet, and to protect His Muslim followers from whatever He feared for them. Thereafter, هذا هو الدرس السادس عشر من سلسلة السير للخير بعنوان عباد الرحمن قولا وفعلا عذاب جهنم الجزء الثاني. Slaves of Ar-Rahman. So this is the 16th lesson of the series Marching for the Good, titled Slaves of Ar-Rahman in Words and Action, Torture of Hell Part 2. كنا في الدرس السابق ذكرنا من أوصاف العباد الرحمن الإحدى عشرة التي مدحهم الله بها، رابعها في قوله عز وجل والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. So in our previous lesson, we mentioned from among the 11 praiseworthy descriptions of the slaves of Ar-Rahman, the fourth, revealed in the two verses 65 and 66 of Al-Furqan, that mean, and those who say, O our Lord, avert from us the torture of hell. Indeed, its torture is ever adhering. Indeed, it is evil as a settlement and residence. So how bad of a place to settle and reside in is Jahannam. فَهُمْ مَعَ طَاعَتِهِمْ مُشْفِقُونَ خَائِفُونَ وَجِلُونَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ يَقُولُونَ ذَلِكَ عَنْ عِلْمٍ فِي سُجُودِهِمْ وَقِيَامِهِمْ وَهِيَ بِئْسَ الْمُسْتَقَرُّ وَبِئْسَ الْمُقَامُ وَجَهَنَّمُ هُوَ اسْمُ لِنَارِ الْآخِرَةِ وَمَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ خَلْقَهَا حَصَلَ وأبوابها السبعة دركاتها بعضها فوق بعض لكل باب قوم يتعذبون وكل باب أشد حرا من الذي يليه 70 مرة والمنافقون الكفار في الدرك الأسفل من النار. كل هذا ذكرناه في الدرس الماضي. So they, those عباد الرحمن, despite their obedience, are apprehensive, worried, afraid and scared of the torture of God. They say this knowingly in their prostration and standing up in prayer. It is the worst settlement, Jahannam, and the worst residence to be in. Hell is the name for the fire of the afterlife. The doctrine of the Sunnis, means the belief of Ahlul Sunnah, is that its creation took place. Hell is already created. Its seven gates, layers, levels are above each other. Every gate has specific people who suffer. Each gate is 70 times harder than the next. Moreover, means than the one before it. Moreover, the blasphemous hypocrites are in the bottom of hell. ثم إن الإيمان بالنار أي جهنم أي بأنها مخلوقة الآن ولا تزال باقية إلى ما لا نهاية له هو مذهب أهل الحق. أبو حنيفة رضي الله عنه قال في الفقه الأكبر والجنة والنار مخلوقتان اليوم لا تفنيان أبدا. وليس الأمر كما يقول ابن تيمية، هذا أحمد بن عبد الحليم الحراني المبتدع الذي خرق الإجماع في أكثر من 60 مسألة، بعضها في الأصول وبعضها في الفروع، حبسه علماء المسلمين لأنه كان يستتاب فيتوب ثم يظهر التوبة ثم يعود إلى بدعه، حبس ومات بعد سنتين من الحبس في سنة 728 للهجرة. فهذا المبتدع ابن تيمية قال إنها جهنم تفنى لا يبقى فيها أحد، والأمر ليس كذلك، وقد كان قال قبل ذلك في كتابه المسمى منهاج السنة النبوية قال اتفق المسلمون على بقاء الجنة والنار، وخالف في ذلك جهم بن صفوان فكفره المسلمون. جهم بن صفوان كذلك من رؤوس الضلال، كان ينكر صفات الله، يقول بخلق القرآن، قال وأن الله تعالى في كل الأماكن، فهذا كافر قتله بعض الناس. فهذا كان قال الجنة والنار تفنى، وابن تيمية قال اتفق المسلمون على بقاء الجنة والنار، يعني هناك إجماع على هذا الأمر، ولما خالف جهم بن صفوان المسلمين كفره، يعني علماء المسلمين أجمعوا على كفره. ثم بعد أن قال هذا القول قال ابن تيمية ثم قال بعد ذلك النار تفنى ولا يبقى فيها أحد، فما كما كفر هو جهما لقوله بأن الجنة والنار تفنيان، يكفر هو ابن تيمية لقوله بفناء النار، لأنه تكذيب للنص القرآني، الله قال إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. فهناك إجماع، عندنا النص، عندنا الإجماع على دوام الجنة والنار، فمن نازع ذلك فهو كافر والعياذ بالله. وللإمام تقي الدين السبكي رد على ابن تيمية سماه الاعتبار ببقاء الجنة والنار. علماء زمانه، هذا ابن تيمية، علماء المسلمين في زمانه ردوا عليه وناقشوه، يعني أبرزوا بدعه وكفره وضلاله. Indeed, the belief in fire and hell that it is created now and continues to exist endlessly is the doctrine of the people of truth. Abu Hanifa said, paradise and hellfire are created and will never be annihilated, will never be come to an end. So the matter is not as Ibn Taymiyyah says. Ibn Taymiyyah is one of those misguided people who breach al-ijma', the consensus, in more than 60 issues. Some are in the belief and some are in the fiqh. And the scholars of his time, they debated him. He would show that he repented, and then he would go back after released. Then they decided, the scholars of Ahl-Sunnah, to lock him up. And 2 years after, in the year 728, he died in prison. And he said that hell will be annihilated, will come to an end, and no one remains in it. And he had said before in his book, Minhaj al-Sunnah, he called it al-Nabawiyyah, he said, Muslims agreed on the everlastingness of paradise and hell. However, Jahm ibn Safwan, another misguided person who claims that Allah is everywhere, and he says Allah doesn't have attributes, so he said, however, Jahm ibn Safwan disagreed on that. Thus, the Muslims, these scholars of Islam, deemed him a blasphemer. So, Jahm said, paradise and hellfire will come to an end. Ibn Taymiyyah said that there is a consensus that paradise and hell are everlasting. Hence, Ibn Safwan, this Jahm, was considered kafir. Afterwards, after Ibn Taymiyyah said this, Ibn Taymiyyah said that hellfire will be annihilated and no one remains in it. Just in as much as he deemed Jahm an unbeliever for saying that paradise and hell would be annihilated, Ibn Taymiyyah himself is deemed a blasphemer. because his saying contradicts the Quranic texts. Imam Taqi ibn al-Sukki had a confutation, means a serious refutation of Ibn Taymiyyah, which he called al-i'tibaru bi-waqa'i al-jannati wal-nar, admonishment with the everlastingness of paradise and hell. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار يعني تخاصمتا فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين يعني لا يدخلني إلا المتكبرون والمتجبرون وقالت الجنة فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم يعني المحتقرون منهم وغرثهم يعني أهل الحاجة والفاقة والجوع قال الله للجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكما ملؤها يعني الجنة ستمتلئ والنار ستمتلئ كل بأهلها فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله وفي رواية قدمه تقول جهنم قط قط قط يعني حسبي أن يكفيني هذا فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض أي يضم بعضها إلى بعض فتجتمع وتلتقي على من فيها ولا يظلم الله من خلقه أحدا وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا الجنة واسعة فيبقى فيها فراغ فالله يملأ هذا الفراغ بأن يخلق لها بهذا الفضل من الجنة أن يخلق لها خلقا آخر يملأها وهذا الحديث طبعا سنشرحه حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله أو قدمه يحتاج إلى شرح إن شاء الله سنشرحه كما يعني سننقل شرح العلماء له The messenger of Allah صلى الله عليه وسلم said paradise and hell fell into dispute so they disputed with each other and hell said I have been distinguished means I have been exclusively chosen or given for accommodating the haughty and domineering in me So only those such people go into hellfire. And hell is complaining, is saying that. And paradise said, why is it that I'm not entered except by the weak, despised, and needy? Thereupon, after they both said their peace, paradise and hellfire, thereupon Allah said to paradise, you are an indication of my mercy. I shall show mercy through you to anyone I will from amongst my slaves. And he said, Subhanahu, to hell, you are an indication of my torture. I shall torture through you anyone I will from amongst my slaves. Both of you will have its fill. You both of you will be filled with your own occupants. As for hell, it would not be full until Allah, the exalted and glorious, places his rijl or qadam therein, and this will be explained soon. And it would say, means hellfire, enough, enough, enough. And it would be then full, and the one part would draw very close to the other one. Allah would not treat unjustly anyone amongst his creation. As for paradise, he would create other creations for it to accommodate. So paradise will have its own occupants and there will be some space empty, unoccupied. Allah creates some creations to fill that empty space and then both of them, hellfire and paradise, will have each its fill. هذا الحديث على ظاهره بأن الله تعالى جعل في النار والجنة تمييزا تدركان به فتحاجتا فإذا إذا أخذ هذا الحديث على ظاهره كأنه يقول الجنة والنار مخلوقتان كل فيه تمييز يدرك الأمور فاختصمتا هذا إن أخذ الحديث على ظاهره ولا يلزم من هذا أن يكون ذلك التمييز فيهما دائما. يعني لو أخذنا الحديث على ظاهره لا يكون أن الجنة دائما فيها هذا التمييز وأن النار دائما في هذا التمييز. الله خلق فيهما التمييز في وقت ما فتحاجتا تخاصمتا ثم انتهى هذا الأمر، هذا على القول بظاهر الحديث. قال القاضي: معناه سواد الناس، هذا التأويل، معناه سواد الناس وعامتهم من أهل الإيمان ثابت الإيمان وصحيح العقائد، وهم أكثر المؤمنين وهم أكثر أهل الجنة. فإذا عوام المسلمين إيمانهم صحيح، إيمانهم ثابت، عقيدتهم صحيحة، وهم أكثر أهل الجنة. وأما العارفون والعلماء العاملون والصالحون المتعبدون فهم قليلون وهم أصحاب الدرجات. فإذا هناك قلة من المسلمين من هم أعلى درجة من عوام المسلمين، ولكن أقل عددا، وأصحاب الدرجات درجاتهم عالية. هذا التأويل. This hadith means literally that the Almighty Allah has created in hell and paradise a discrimination by which they realize merits. Therefore, they argued. It does not necessarily follow from this that their discrimination be permanent. So Allah at some point in time, He created this discrimination in paradise and hellfire. They disputed and that's over. So that's if we took the hadith literally. Now, of course, this is not beyond the power of Allah. Well, we mentioned before that hellfire complained. So Al-Qadi said, it means the masses, the common people, the lay people from among the people of faith are steadfast in faith and correct in beliefs. They are the majority of believers and they are the most people of paradise. So the larger number of people who enter paradise among the Muslims are the common people, the masses. As for the knowledgeable, the practicing scholars and the righteous worshippers, they are few and they are the ones with the high degrees, high levels. هذا الحديث من مشاهير أحاديث الصفات والعلماء فيها، هذه الأحاديث يعني، على مذهبين. This hadith is one of the famous hadiths of the attributes of Allah. The scholars followed two approaches concerning them. So you have hadith, many hadith, which talk about the attributes of Allah. And in order to deal with the subject, the scholars had two approaches. أحدهما أحد المذهبين وهو قول جمهور السلف وطائفة من المتكلمين أنه لا يتكلم في تأويلها بل نؤمن أنها حق على ما أراد الله ولها معنى يليق بها وظاهرها غير مراد. فإذا معظم السلف لم يؤولوا هذه الأحاديث، قالوا لا نؤول، نؤمن أنها حق على ما أراد الله، أما الظاهر فهو ليس مرادا. One of the two approaches, one of them is the saying of the majority of the predecessors, people of the first 300 Hijri year, and a group of scholars of the creed that their interpretation, with the interpretation of this hadith of the attributes, are not to be spoken about. We will not delve into giving them interpretations. That's what they said. Rather, we believe that they are true in accordance with what God willed, and have meaning befitting them, and their literal meaning is not intended. So this is their approach, the approach of the majority of As-Salaf and some of the scholars of Kalam or Tawheed, that they do not go into ta'wil, into interpretation, but they believe in them as they are without assigning literal meaning to them. لأن التأويل كما سنذكره الآن هو نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل، لولاه لولا الدليل ما ترك ظاهر اللفظ. عندنا نص يفسر على ظاهره، لكن أحيانا يحتاج إلى أن ينقل عن ظاهره، لا يؤخذ بظاهره لدليل عقلي أو دليل شرعي. فهذا التأويل إن كان له دليل مقبول، وإن لم يكن له دليل يرمى. So التأويل, which we're going to say called interpretation, is taking a text, and the text can be interpreted literally, and sometimes it cannot be interpreted literally. So it has to be given a meaning different from the literal meaning. So that is called ta'wil. If this ta'wil, this interpretation, giving the meaning other than the literal, is accepted when there is an acceptable proof, religious or mental. If there is no proof, then this interpretation is thrown away. والمذهب الثاني هو قول جمهور المتكلمين أنها هذه الأحاديث أحاديث الصفات تتأول يعطى لها معان بحسب ما يليق بها فعلى هذا اختلفوا في تأويل هذا الحديث. The second approach is it is the view of the majority of the scholars of the creed that they are interpreted those hadith of attributes. They are interpreted according to what is appropriate for them. On this, they differed. The scholars differed in the interpretation of this hadith or many hadith. فقيل المراد بالقدم مكتوب حتى قيل في الحديث حتى يضع الله قدمه أو رجله. فقيل المراد بالقدم هنا المتقدم وهو شائع في اللغة. يعني يجوز هذا في اللغة أحد معاني القدم المتقدم. فإذا الله يضع قال ومعناه حتى يضع الله تعالى فيها في جهنم من قدمه لها من أهل العذاب. فإذا القدم هنا قدمه يعني الذين قدموا للعذاب. It was said that what is meant with قدم because in the hadith it said until God puts his qadam or rijl in hellfire. But this qadam, it means the precedent, the one who was put forward. And this is common in the Arabic language. Its meaning is that until the Almighty Allah puts in hellfire those who are put forward to hell from among the people of torture. فإذا ليس معناه القدم الذي هو يكون أسفل الساق. الله سبحانه وتعالى منزه عن أن يوصف بعضو من أعضاء الجسم. ويجوز أيضا أن يراد بالرجل الجماعة من الناس كما يقال رجل من جراد أي قطعة منه يعني فوج من جراد. It is also possible for رجل because in the hadith it's mentioned until God puts his رجل. This rijl to mean a group of people. It's possible that this would be the intended meaning. As it is said, a rijl of locust means a section or a group of it. So it means until Allah puts a group of people, places a group of people in hellfire, certain people. فإذا Allah is not attributed with a foot, as many translations, you know, are given in English. Allah does not describe with attributed with a foot, because this is part of a body, and Allah is not a body. So qadam means those who are, you know, put forward. Rijl means a group of people. So it talks about some people who deserve to be in hellfire, and they were placed in hellfire. When they are placed in hellfire, then hellfire, you know, screams, enough, enough. So it's not referring to Allah having a body, and then he puts a foot in hellfire. قال القاضي أظهر التأويلات and there were هنا كان تأويلات there were many interpretations and the strongest interpretation. قال القاضي أظهر التأويلات أنهم قوم استحقوا جهنم وخلقوا لها. قالوا ولا بد من صرفه عن ظاهره لا يفسر على ظاهره أن الله له قدم أن الله له قدم والعياذ بالله لقيام الدليل القطعي العقلي على استحالة الجارحة على الله تعالى. فمن حيث العقل قام الدليل الجازم على أن الله ليس بجسم ولا يوصف بالجارحة فلذلك لا نأخذ بالظاهر فلنؤول. والتأويل الأظهر هو أن الله يضع يعني يأمر يضع قوما استحقوا النار وخلقوا للنار ف فهذا المعنى ليس معناه أن له رجلا وله قدما والعياذ بالله. القاضي said the strongest interpretation is that they are people, this group of people who were presented or forward, who deserved it, who deserved hell and were created for it. They said, the scholars, it must be distanced from its apparent meaning because the definitive mental evidence is established on the impossibility of the Almighty Allah having an organ or a limb. Allah is not a body, so it's impossible for him to be attributed with a foot or a leg. And if the literal meaning gives that meaning, then the literal meaning must not be taken. Another interpretation must be given that would be appropriate and befits Allah subhanahu wa ta'ala. And the strongest interpretation is that these are people who deserve to be in hellfire and were placed in it. Allah does not put a foot or a saq, a leg, وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ وَالظُّلْمُ مُسْتَحِينٌ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَمَنْ عَذَّبَهُ بِذَنْبٍ أَوْ بِلَا ذَنْبٍ فذلك عدل منه سبحانه وتعالى الله يعذب من يشاء ويرحم من يشاء كل ملكه فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون الله لا يكون ظالما لأنها كل شيء ملكه ويتصرف في ملكه ما يشاء. So it's impossible for the Almighty God to be unjust. The Almighty God is not unjust to those whom he tortures, with or without guilt. So if Allah tortured some people who did not do any sin, we would not be unjust to them, because everything belongs to him and he does in his dominion, in his property, whatever he willed. So it is impossible for Allah to be unjust to anyone. قوله صلى الله عليه وسلم وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا هذا دليل لأهل السنة أن الثواب ليس متوقفا على الأعمال فإن هؤلاء يعني الخلق الذي ينشئهم الله حتى يملأ الجنة فإن هؤلاء يخلقون حينئذ في ذلك الوقت يخلقون ويعطون في الجنة ما يعطون بغير عمل فإذا الله يخلق هذا الخلق ويدخلون الجنة ولم يفعلوا شيئا ولم يعملوا عملا صالحا فالله يدخلهم ويجعلهم يتنعمون بالجنة من دون سابق عمل فالله سبحانه وتعالى يمن بالجنة على من يشاء فأعمالنا ليست هي السبب في دخولنا الجنة الله يمن علينا بالجنة بالنعيم الله وعد إن عملنا صالحا أن يدخلنا الجنة ولا يخلف الله وعده لكن من حيث الأصل الله من علينا بأن وفقنا إلى الأعمال والله وعد بإدخالنا إلى الجنة إن فعلنا إن أطعنا فهذا ليس واجبا عليه ولكن فضلا منه وكرما فإذا ومثله أمر الأطفال والمجانين هؤلاء غير مكلفين الذين لم يعملوا طاعة قط لا يقبلوا من المجنون عملا لأنه غير مكلف لا يعرف لا يميز ما يفعل والأطفال يدخلون الجنة ولو كانوا كفارا فهؤلاء لم يعملوا عملا صالحا فكلهم في الجنة برحمة الله تعالى وفضله. And he's saying, the Prophet is saying, as for paradise, he would create other creations for it to accommodate, is evidence for the Sunnis, Ahl Sunnah, us, that reward is not dependent on deeds. These creations are created at the time and are given in paradise whatever they are given without having done any deeds. So Allah subhanahu wa ta'ala on the Day of Judgment, after everyone goes into paradise, there will be enough space. There will be left some space unoccupied of paradise. Allah creates some creations to fill that space in paradise, and it will be full. So those creations will be created at that time, and they will be admitted into paradise without having done any good deed. So it means entering paradise is not dependent on our deeds. Our deeds are not the reason why we go into paradise No, it is the generosity of Allah, it's the mercy and the favor of Allah. Allah enabled us to do these good deeds, and He had promised that He would let us into paradise, not out of obligations upon Him, out of His generosity, His favor, and His mercy. So Allah does whatever He wills. Similar to this is the matter of the children and the insane who never did an act of obedience. All of them are in paradise by the mercy and favor of Allah. وفي هذا الحديث دليل على عظم سعة الجنة فقد جاء في الصحيح أن للواحد فيها مثل الدنيا وعشرة أمثالها ثم يبقى فيها شيء لخلقي ينشئهم الله تعالى. يعني مع أن الله سبحانه وتعالى يعطي الفرد من أهل الجنة مثل الدنيا وعشرة أمثالها يبقى مكان في الجنة غير مسكون غير ليس فيه أحد فلذلك الله يخلق خلقا حتى يملأ هذا المكان غير المسكون. فهذا يدل على عظم سعة الجنة أنها واسعة جدا. In this hadith is evidence for the vast capacity of paradise. It is mentioned in al-Sahih, in the authentic hadith, that for everyone in paradise is an equivalent of the world and 10 times it Allah gives for the one of the occupants of paradise, as much as this world and 10 times. Then there remains something in it reserved for some creations that the Almighty God will originate. So despite every time everybody gets at least the world and its 10 times, still there will be enough an empty space in paradise because it is very vast, very, you know, its capacity is very vast. So Allah subhanahu wa ta'ala creates some creations to fill that remaining space. روى الترمذي من حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجهنم سبعة أبواب باب منها لمن سل سيفه على أمتي وقلنا لكل باب قوم يتألمون يتعذبون فمن الأبواب هذه السبعة باب لمن يحارب المؤمنين يقاتل المؤمنين. قال حديث غريب. The messenger of Allah said جهنم هل has seven gates. We mentioned this earlier. Among them is a gate for whoever draws a sword against my ummah, narrated by At-Tirmidhi. So we said every gate, every level has its own people who suffer in that level. So one of the levels, one of the gates is for those who, you know, fight Muslims, draw a sword means, you know, they pull a weapon against the Muslims and fight them, which means it is an enormous sin to do that. وقال عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أي يوقد الوقود فوق النار, أي النار ذات طبقات, توقد طبقة فوق أخرى ومستعلية عليها. والقصد من هذه الآية الإعلام بفظاعتها والتحذير من فعل ما يؤدي إلى الوقوع فيها. فهؤلاء فعلوا شيئا, كنزوا الذهب والفضة, لم يؤدوا زكاته, لم ينفقوا في سبيل الله لما وجب عليهم, هؤلاء لهم عذاب أليم, عذاب مؤلم. فتكوى يوم القيامة, هذه النار تحمى, فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. فإذا كنزتم, خبأتم هذا الذهب والفضة ولم تؤدوا حقه, فإذن ذوقوا عواقب ذلك الكنز. The Almighty Allah revealed in At-Tawbah 34 and 35 that mean and those who hoard gold and silver and spend it not in the way of Allah. Give them tidings of a painful torture, the day when it will be heated in the fire of hell, and seared therewith will be their foreheads, their flanks, and their backs. It will be said, this is what you hoarded for yourselves, so taste what you used to hoard. So that is, the fuel is kindled over the fire. That is, the fire is layered, and it is kindled layer upon layer and above another. The purpose of saying that is the informing of its ugliness, what they did. It's ugly. And the warning against doing anything that leads to it. So these are people who had gold and silver that was zakatable, means was subject to zakah, and decided to keep it to themselves without paying the zakah, without paying the obligation in their money. So they will have painful torture, and then this will be, the fire will be kindled, and then their sides and their foreheads and their backs will be sored with this molten matter, and then they will taste what they have used to hold. So it means whatever they did is an enormous sin by which they deserve to be in hellfire. So Allah is telling us, avoid such things so that you will not be end up in hellfire. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. The messenger of Allah said, if any owner of gold or silver does not pay what is due to on him, of zakah for example, when the day of resurrection would come, plates of fire would be beaten out for him. These would then be heated in the fire of hell, and his sides, his forehead, and his back would be cauterized with them. Whenever these cool down, the process is repeated during a day, the extent of which would be 50,000 years, until judgment is pronounced among the slaves, and it is seen whether this path is to lead to paradise or to hell. So that we are mentioning hadith that there are deeds, bad deeds, sins that lead to be thrown in hellfire, and it is, you know, scorching fire. It's very painful torture. So may Allah protect us from it. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم رواه مسلم. يعني الذي يشرب في إناء مصنوع من ذهب أو فضة هذا يلقيها في بطنه بجرع متتابع أو بجرع متتابع يسمع له جرجرة وهو الصوت لتردده في حلقه. يعني لما ينزل الطعام عادة في يسمع له صوت في البطن. فكذلك الذي يشرب في إناء الذهب والفضة في هذه الدنيا فهذا يوم القيامة يشرب نارا، ولما يشرب هذه النار يسمع لها صوت يتردد، يعني صدى له، يسمع له صدى والعياذ بالله، فهذا صوت وقوع الماء في الجوف. فالله يبين لنا أن هذا الشخص الذي يشرب في هذين الإناءين هذا يستحق عذاب الله. Allah's messenger said, he who drank in a vessel, a container of gold or silver, he in fact drank down his belly the fire of hell. رواه مسلم. That is, he throws fire in his stomach with a successive dose, hearing, clattering, which is the sound echoing in his throat. When you put food in your throat and comes down, you hear some sound. So Allah is telling us that those who drink from containers that are made of gold and silver, which means sinful, they would drink on the day of judgment, fire that goes down and makes sound in their bellies. And this is, you know, a figure of speech to say that they did something that they deserve the torture of hell. So we need to avoid doing that. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا رواه مسلم. أبو هريرة reported that the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم said, two are the types of the occupants of hell whom I did not see. People having flogs, whips, like the tails of the cow or ox, with them, by which they beat people. And women, the second type, and women who are dressed but appear to be naked, inviting to evil, and they themselves will be inclined to it, to evil. Their heads will appear like the humps of the Bactrian camel, inclined to one side. They will not enter paradise, and they would not smell, they will not detect its fragrance. Whereas its fragrance would be smelt from such and such distance. So the smell is easy to detect, to smell it from a large distance, and but those people, these women will not smell that fragrance. Means they will not have that enjoyment. فإذا صفان من أهل النار قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. العلماء قالوا هؤلاء من يشتغلون للحكومة بعض الحكومات يكون معهم هذه السياط يضربون بها الناس. أما النساء الكاسيات يعني هؤلاء الكاسيات عاريات بعض العلماء قالوا أشياء يعني تفاسيرة عديدة فإما أنهن يلبسن ثيابا لكن الثياب رقيقة تصف ما تحتها من الجسد فكأنهن عاريات أو هن كاسيات من نعمة الله الله أعطاهم نعم لكنهن عاريات من شكرها لا يشكرن هذه النعم والعياذ بالله مميلات مائلات يعني هن زائغات عن طاعة الله وما يلزمهن من حفظ الفروج وغيرها ومميلات يعني يعلمن غيرهن الفعل المذموم الذي يفعلوه هن يفعلن هذا الفعل المذموم فيعلمه الناس النساء الأخر هذا الفعل المذموم أو يمشين مشية البغايا والعياذ بالله أو يمشطن شعورهن المشططة التي البغايا تفعله وقيل مائلات إلى الرجال مميلات لهم يبدين زينتهن للرجال وهكذا. So the first is that the types of occupants of hell are people who having flogs like the tails of the ox by which they beat people. And these are people who work for some governments. They have those whips and they hit people unjustly with these ones, which because of their sins, they are in hell. And the other type are the women who are dressed but appear to be naked. And the scholar said they either are dressed with clothes that are so thin and like transparent that their bodies show as if they are naked, or they Allah subhanahu wa ta'ala dressed them with his favors, with his blessings, but they are undressed, they are naked because they do not apply the thankfulness to Allah for these blessings. And they are inclined towards evil and make people inclined towards, they invite people to evil. They call people for zina and they do the zina themselves. And they are رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. فإذا رؤوسهن يعني يعظمن رؤوسهن يكبرن حجم رؤوسهن بأشياء بالخمر بحيث ويلفون الرأس بحيث يجعلون الرأس يعني يظهر كأنه كبير، كأسنمة الإبل البخت. الإبل لها سنام، كل إبل له سنام أو أكثر أو اثنين، فرؤوسهن تظهرن كبيرة معظمة كأسنمة الإبل البخت. So they prepare their heads in a way that they make the size of head be bigger. They, you know, comb their hair or you know, make a dew in their hair above their hair, like the hump of a Bactrian camel. So, and we know that such dew, or you know, some women do that. They will not enter paradise if, of course, they يعني لا يدخلوا الجنة. هذه النساء لن تدخل الجنة إن استحلوا حراما أو حرموا حلالا، فلا يدخلون الجنة بالمرة يكن مع الكفار. أما إن كانت مسلمة لكن معناه لا تدخل الجنة مع الأولين، يتأخر دخولهن الجنة. And they will not enter paradise if these women make the halal haram and the haram halal. However, if they are not doing that and they are still Muslim women, it means they will not enter paradise with the first wave of Muslims who enter paradise. Their entering paradise will be delayed. If they go to hellfire, then they go into paradise later, then their entrance to paradise was delayed. And, of course, they will not detect the fragrance of paradise. ولا يعني يجدن ريح الجنة. هذه نعمة من نعم الجنة، من نعم الجنة لن يعني يعطونها. ثم إن الإمام مسلم روى قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى. قال: كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ثم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى. قال: كل عتل جواظ مستكبر. The messenger of

So the people who are humble, Muslims, taban, who are humble and have soft-hearted, and they are very obedient to Allah, that in if they ask Allah for something, Allah will fulfill their request. For the people of hellfire, some of them are, those are the arrogant, they are the hard-hearted, the ones who eat a lot, and they are, you know, they despise other people. These would be people who be in hellfire. And في حديث آخر إن الله يبغض كل جعبري جواب سخام بالأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار عارف بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة هؤلاء كذلك من أهل النار. The Prophet said in a hadith, indeed God does not accept every amasser of money, evil talker, makes plenty of noise in the markets, a carcass at night, like a dead body at night, a donkey by the day, who knows the matters of the world, but is ignorant of the matters of the hereafter. فإذا نسأل الله سبحانه وتعالى ألا نكون من أهل النار وأن نكون من أهل الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم اللهم أجرني من النار 7 مرات فإنك إن مت من يومك كتب الله لك جوارا من النار. يعني الله سبحانه وتعالى يجيرك من النار، يحفظك من النار. وإذا صليت المغرب فقل قبل أن تتكلم اللهم أجرني من النار 7 مرات فإنك إن مت من ليلتك كتب الله لك جوارا من النار. رواه النسائي وأبو داود وأحمد وغيرهم. The Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, when you pray at the dawn prayer, means after you finish it, say before you speak to anyone, O Allah, protect me from hellfire 7 times. For if you say that and die that day, Allah will record protection from hellfire for you. And when you pray the dawn prayer, say before you speak to anyone, O Allah, protect me from hellfire 7 times. For if you say that and die that night, Allah will record protection from hellfire for you. فإذا بعد أن ينتهي المسلم من صلاة الصبح أو صلاة المغرب يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات ثم يقول هذا الدعاء اللهم أجرني من النار 7 مرات وهناك أدعية أخرى مسنونة بعد الصلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام والاستغفار وغير ذلك مما فيه ثواب وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. So after a Muslim prays the Al-Fajr and Al-Maghrib or the dawn or the sunset prayer, it is sunnah to say certain dua. For example, to say 10 times La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahu al-mulk wa lahu al-hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir 10 times before speaking to anyone, and to say this dua Allahumma ajirni min an-nar 7 times. And there are other dua, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik, Allahumma anta as-salam wa minka as-salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. And to say astaghfirullah, different ways. There are many dua that a person, the Muslim, may say after as-salah, in which it was reported from the Prophet, you know, authentically. And the Muslim is encouraged to say those to get more reward from Allah. رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ. O our Lord, avert from us the punishment, the torture of hellfire. O Allah, save us from hellfire. وَاللَّهُ جَلَّ وَأَعَزَّ أَعْلَمْ. The Almighty Allah knows best. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان، قال الله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. اعلموا إخوة الإيمان أن قتل النفس التي حرم الله من أكبر الذنوب عند الله، وهي جريمة بشعة يستحق فاعلها عذاب الله، وقد عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الإشراك بالله. ففي الحديث أنه سئل عليه الصلاة والسلام: أي الذنوب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا. قيل له: ثم أي؟ قال: قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. والقتل حرام في كل الشرائع، وقتل النفس هو من كبائر الذنوب عند الله تعالى. قال عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا.

والمنتحر إخوة الإيمان لا يكفر كما هو شائع بين الناس، فمما يدل على أنه مؤمن عاص ما رواه مسلم وغيره أن رجلا مهاجرا مرض مرضا شديدا جزع منه ولم يصبر، فقطع براجمه أي مفاصل الأصابع بحديدة فصار الدم يشخب أي يسيل فمات، ثم رآه رفيقه الذي هاجر معه في المنام بهيئة حسنة ورآه مغطيا يديه فقال له: ما فعل بك ربك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه. قال له: فما لي يديك؟ يعني ما بال يديك على هذه الحالة؟ قال: قيل لي: إنا لا نصلح منك ما أفسدت.

ثم هذا الرجل قص على النبي الرؤيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر. الدليل هنا أن الرسول صدقه وأقر هذه الرؤيا، الدليل على أن قاتل نفسه لا يكون كافرا. وفي قوله اللهم وليديه فاغفر خبر على أنه مؤمن، إذ الكافر لا يجوز أن يستغفر له،

هكذا مستمعين الكرام، ذكرت لكم حكم الانتحار في الإسلام وأن المنتحر لا يكون كافرا إلا إن استحل ذلك. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم من المعاصي كبيرها وصغيرها، وأن يحسن لنا الختام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أسعد الله أوقاتكم أعزائي مستمعين 2MFM Muslim Community Radio. يسعدني ويشرفني أن أكون معكم في حلقة جديدة من برنامجكم علاج ودواء، وهناقش معكم النهاردة إن شاء الله الأدوية المستخدمة في علاج البرد والإنفلونزا أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية، عشان نفهم إيه اللي ممكن نستعمله وإيه اللي ممكن نتجنبه لسلامة البيبي. الموضوع بيبقى صعب جدا على الأم سواء في فترة الحمل أو الرضاعة، لأن الاختيارات في الأدوية محدودة جدا لسلامة طفلك، ولكن الله المستعان. الدراسات ذكرت أن مع كل حمل في حوالي من 3-5% احتمال ولادة الطفل فيه عيب خلقي بسبب استخدام بعض الأدوية خلال فترة الحمل، وإحنا مش على علم خالص من تأثير الأدوية دي على صحة أطفالنا. وأحب أفكركم زي ما تكلمنا في الحلقة اللي فاتت إن البرد مختلف عن الإنفلونزا، وفي الحمل خصوصاً الإنفلونزا بتبقى عدوى أخطر من البرد. فيروسات البرد عموماً مش خطيرة على الأم الحامل، بس ارتفاع درجة حرارة الجسم في الإنفلونزا بيشكل خطر كبير على الأم والطفل. الأول هنتكلم عن الخطوات أو الحاجات الطبيعية اللي ممكن أعملها في أي عدوى برد بدون ما أخد دواء، وللتذكير فإن عدوى المرض تحصل لكن بمشيئة الله تعالى. أولاً الراحة الكاملة مطلوبة جداً عشان ندي جهاز المناعة فرصة إنه يحارب العدوى بنفسه ويتخلص من الفيروسات. نتناول كتير جداً من المشروبات للتخلص من المخاط ونتجنب جفاف الجسم. كمان الأم الحامل يجب أن ما تتعرضش خالص لأي نوع من أنواع الدخان وخصوصاً التدخين. مشروبات ساخنة بالعسل والليمون والمضمضة بماء مالح دافئ ده ينصح بيه جدا أثناء البرد عشان نعالج التهاب الحلق والكحة.

دلوقتي هنتقل بيكم على الأدوية المتاحة over the counter لمعالجة البرد والإنفلونزا أثناء الحمل. البنادول ده علاج آمن وفعال وممكن نستخدمه في الحمل بكل مراحله بدون مشاكل طالما بنتبع الجرعة المناسبة اللي هي كبسولتين 500 ميلي جرام كل 6 ساعات والماكسيمم 8 كبسولات في اليوم. أي مضاد التهاب زي البروفين أو الفولتارين مش بينصح بيه أثناء الحمل. أي أقراص استحلاب فيها antibacterial أو local anesthetic ممكن تستعمل في الحمل عشان نعالج التهاب الحلق، بس ينبغي أن نتجنب أي أقراص استحلاب فيها anti-inflammatory خصوصا في الجزء الثاني من الحمل. نسأل الصيدلي أو نستشير الدكتور قبل ما نشتري أو نتناول أي دواء أثناء الحمل لأن الموضوع ما يستحقش المغامرة خالص. أي مضمضة للحلق فيها آيودين أو اليود ممكن نستخدمها الأيام قليلة جدا باستشارة الطبيب، بس استعمالها لفترات طويلة من نفسنا ممكن يأثر على وظائف الغدة للجنين. عشان نعالج سيلان الأنف واحتقان الأنف أثناء الحمل، أأمن حاجة بخاخات الأنف اللي هي مضادة للاحتقان، وبفكركم مرة تانية إننا مش بنستخدمها أكتر من 4-5 أيام للشخص العادي وللحامل عشان نتجنب إعادة سيلان الأنف. أدوية البرد الكومبايند اللي بيبقى فيها مضادات الاحتقان على هيئة أقراص بتستعمل فقط باستشارة من الطبيب، اللي هي الأدوية المباعة over the counter زي الكودرال والسودافيد وكل الأدوية الكومبايند دي لازم أستشير الطبيب وأنا حامل قبل ما أخدها. معالجة الكحة عند الحامل ممكن تستعمل أدوية الكحة في إطار الجرعة المناسبة، ولو الأعراض استمرت ترجع تستشير الطبيب فورا. استخدام أي أعشاب أو أي فيتامينات لعلاج البرد أو الإنفلونزا مش مسموح أبداً خلال الحمل عشان مفيش أدلة كافية لسلامتهم على الجنين.

دلوقتي هنتقل بيكم لمضادات الفيروسات الانتي فيرالز في الحمل. مضادات الفيروسات بتصرف بروشيتا من الطبيب طبعا، وممكن يوصفهم الطبيب عشان يتجنب أي مخاطر على صحة الأم والجنين أثناء فترة الحمل. مضادات الفيروسات بتقلل مدة المرض والأعراض وبتعالج بعض الأعراض وبتقلل نسبة المخاطر على الأم الحامل. وبالنسبة للأنتيبيوتكس في الحمل، في بعض منهم بنسلين والسيفالكسين بيكونوا أمنين، بس في من ضمن الأنتيبيوتكس بيبقوا ممنوعين تماماً عشان المخاطر والأعراض الجانبية اللي بيسببوها للجنين. عشان كده الدكتور دايماً بيوصف الأأمن للأم، ونفس الشيء بيحصل أثناء الرضاعة عشان نتجنب وجود الأدوية في لبن الأم وبالتالي ما تتنقلش للجنين. وبذكركم تاني إن المضادات الحيوية مش بتعالج البرد والإنفلونزا، هي فقط بتعالج العدوات البكتيرية الناتجة منهم.

كده خلصنا الأدوية اللي بتعالج البرد والإنفلونزا الكولد إن فلو أثناء فترة الحمل، ودلوقتي هنتكلم عن العلاج أثناء الرضاعة الطبيعية عشان نتجنب ونمنع وصول الأدوية عن طريق لبن الأم للطفل الرضيع. بننصح الأمهات المرضعة إنهم يكملوا رضاعة الطفل أثناء إصابتهم بأعراض البرد والإنفلونزا عشان يمكنوا البيبي إنه ياخد المناعة عن طريق الأنتي بوديز اللي بتفرز في لبن الأم، لأن بعض الأمهات بيعتقدوا إنهم مطلوب يوقفوا الرضاعة في فترة مرضهم. لو الأم المرضعة بتاخد أي علاج ينصح إنها ترضع طفلها الأول رضعة مشبعة كاملة وبعدين تاخد علاجها، ومفيش مانع طبعاً إنها هترضعه مرة تانية خلال ساعتين أو ثلاثة. بالنسبة للأم المرضعة اللي بتصاب بالبرد والإنفلونزا بتعالج الأعراض بنفس روتين الأم الحامل، ولكن مع بعض الاختلافات اللي هنقولها دلوقتي. المطلوب إن الأم المرضعة تتجنب الإسبرين تجنباً تاماً وهي بترضع طفلها، بس مفيش مانع إنها تستخدم البروفين أو النيورفين، وده طبعا عكس الأم الحامل إن هي ما تقدرش تستخدم مضادات الالتهابات زي النيورفين والبروفين إلا تحت إشراف الطبيب. وبالنسبة لمضادات الاحتقان زي الفينالإفرين والسودوإفيدرين مطلوب الامتناع عنهم أثناء الرضاعة لأنهم بيقللوا كمية لبن الأم وبيأثروا على الرضيع طبعا، ولكن زي ما ذكرنا قبل كده مضادات الاحتقان الموجودة في الإسبراي في النيزل سبراي أمنة للاستخدام بس مش أكتر من 4-5 أيام.

أعزائي المستمعين، وكده نبقى وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، وأحب أفكركم إننا نبقى حريصين جداً في معالجة أي مرض أو استعمال أي علاج أثناء الحمل أو الرضاعة. إن شاء الله هنتكلم عن موضوع جديد الحلقة القادمة من برنامجكم علاج ودواء. دمتم بصحة وعافية. كانت معكم شيماء سمها.

0: مستمعينا الكرام، استمعنا إلى برنامج علاج ودواء قدمناه لكم من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو.
1: أنس للقلوب ومتعة للأذن هو كتاب الله، نستمع إليه من المقرئ محمد صديق المنشاوي من الآية 53 من سورة هود إلى الآية 46 من سورة يوسف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود

رشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة

لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا

خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

0: You are tuned to 92.1 FM, the broadcasting of Muslim Community Radio.
1: The linguist and scholar of Hadith, Imam Muhammad Murtada Zabidi, narrated by a continuous chain from himself, back to Imam Zain al-Abidin, Ali ibn al-Husayn, ibn Ali ibn Abi Talib, who was among the first of As-Salaf, who earned the title of As-Sajjad, that is, the one who prays a lot. That Zain al-Abidin said in his treatise, As-Sahif As-Sajjadiyya, about Allah, روى المحدث اللغوي الإمام محمد مرتضى الزبيدي بالإسناد المتصل منه إلى الإمام زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أن زين العابدين رضي الله عنه وهو من رؤوس السلف والمعروف بالسجاد قال في رسالته المشهورة بالصحيفة السجادية سبحانك أنت الله الذي لا يحويك مكان, which means, O Allah, you are clear of all imperfection. You are Allah, the one who no place contains you. سبحانك أنت الله الذي لست بمحدود, which means, O Allah, you are clear of all imperfection. You are Allah, the one who is not in boundaries.
0: إخوة الإيمان, لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل, فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد صديق المنشاوي من سورة الشعراء إلى الآية 64 من سورة النمل. بسم الله.

وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما

إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون

ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون.

قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قال إنه صرح ممرد من قوارير

يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون.

0: الصادقين.
1: كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي.
2: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for فجر أذان.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا وأصبح الملك لله والعظمة والسلطان.

وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد والشكر على ذلك. أصبحت بالله مؤمنا وبلقائه مصدقا وبحجته معترفا ومن ذنبي مستغفرا ولله خاضعا وإلى الله فقيرا. أشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله وحملة عرشه بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، وأن الجنة حق وأن النار حق والحوض حق والشفاعة حق ومنكرا ونكيرا حق ووعدك اللهم حق ووعيدك حق ولقاءك حق والساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور على ذلك أحيا وعلى ذلك أموت وعليه أبعث إن شاء الله. اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت. لبيك اللهم لبيك، والخير كله بيديك، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أسألك أن تيسر لنا الخير في هذا اليوم. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم عافني في جسدي وعافني في بصري واجعله الوارث مني. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واعف عني. اللهم ارزقنا فتحا في القرآن العظيم وفهما فيه يا أرحم الراحمين، ونورا نهتدي به إلى الصراط المستقيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا وعافنا واعف عنا. اللهم انفعنا بما علمتنا.

وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ به من حال أهل النار. ربنا أنت الكريم المتفضل المنان، فتقبل دعاءنا وأنعم علينا بما تشاء، إنك أنت المعبود المرتجى يا أرحم الراحمين.

0: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وزدنا علما، ونعوذ بك من حال أهل النار. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الآية الشريفة تبين لنا أن الفضل عند الله تعالى على حسب التقوى، فمن كان أتقى لله فهو أكرم عند الله تعالى. لذا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله وأكرم خلق الله على الله، لأنه أتقى الخلق، أتقاهم لله وأخشاهم له سبحانه وتعالى. والتقوى منبعها القلب، ثم يفيض أثرها على الجوارح. فالقلب أمير على البدن، سلطان الجوارح. إذا صلح القلب صلحت الجوارح، وإذا استقام القلب استقامت الجوارح. لذا درسنا اليوم عن الواجبات القلبية، وهذا أمر مهم ينبغي الاعتناء به. أول واجب وأصل الواجبات القلبية الإيمان بالله وبما جاء عن الله، والإيمان برسول الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مما يجب على المكلفين من أعمال القلوب الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهو أصل الواجبات، أي الاعتقاد الجازم بوجوده تعالى على ما يليق به، وهو إثبات وجوده بلا كيفية ولا كمية ولا مكان. أن تؤمن بالله معناه أن تعتقد جازما من غير تردد أن الله تعالى وحده الذي يستحق العبادة، ولا أحد يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. أن تؤمن بالله معناه أن تعتقد جازما أن الله تعالى موجود لا كالموجودات. وعبر بعض أهل السنة فقالوا: الله منزه عن الكمية والكيفية. فأصل الإيمان أن تؤمن بأن الله عز وجل هو الذي يستحق العبادة. ما معنى العبادة؟ هي غاية التذلل، هي نهاية التذلل، هي غاية التعظيم، هي أقصى وغاية الخشوع. هذا معنى العبادة. ليس معنى العبادة مجرد التوسل أو الاستغاثة أو التبرك بآثار الأنبياء والصالحين، ليس هذا معنى العبادة التي عرفها اللغويون من علماء وأئمة أهل السنة والجماعة، ليس هذا معنى العبادة. فإن توسل المؤمن المسلم الموحد بأنبياء الله ورسله وبالصالحين وبالملائكة عليهم السلام، لا يقال فيه عبد الأنبياء، عبد الأولياء، عبد الملائكة، لا يقال فيه عبد غير الله. التوسل هو سبب، والخالق ومجيب الدعوات هو الله تعالى. فالتوسل والاستغاثة لا ينطبق عليهما تعريف اللغويين في العبادة، بل العبادة هي غاية التذلل، وهذا لا يكون إلا لله. فمن قال من المسلمين: اللهم إني أسألك بنبينا محمد، اللهم إني أسألك بحرمة نبيك محمد، هذا التوسل لا يسمى عبادة لغير الله، لا يسمى عبادة لمحمد، بل هذا توسل إلى الله برسوله محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا راجع إلى ما قاله العلماء، هذا فيه عبادة لله، أي تقرب إلى الله، أي حسنة يثاب عليها المسلم. وأما معنى أن تعتقد جازما أن الله تعالى موجود لا كالموجودات، معناه أن تؤمن وتصدق أن الله تعالى ليس حجما ولا يوصف بصفات الحجم. أن تعتقد جازما أن الله تعالى ليس حجما ولا يوصف بصفات الحجم. كل المخلوقات، كل ما خلق الله محصور في أمرين: حجم وصفات الحجم. والحجم أنواع، منه ما ينقسم ويتجزأ، ومنه ما لا ينقسم ولا يتجزأ. إذن الحجم قسمان: قسم يتجزأ وينقسم، يمكن تجزئته وتقسيمه لأنه مركب، وقسم لا يتجزأ ولا ينقسم لأنه بلغ النهاية في الصغر، بلغ النهاية في القلة. هذا الثاني الذي لا يتجزأ ولا ينقسم يسمى عند علماء التوحيد بالجوهر الفردي. هذا الجوهر الفرد أصغر حجم خلقه الله، أصغر جرم خلقه الله، وهو جزء لا يتجزأ، وهو أصل للأجسام، الجسم هو ما تركب من جوهرين فردين فأكثر، اسمه في مصطلح علماء التوحيد جسم. أما القسم الثاني وهو الذي يتجزأ وينقسم يسمى بالجسم، ينقسم إلى قسمين: لطيف وكثيف. الجسم الكثيف هو الذي يضبط باليد، يمسك باليد كالإنسان، كالجمادات، يقال فيهم جسم كثيف، يضبط يمسك باليد. جسم لطيف هو جسم له مساحة، له مقدار، يملأ قدرا من الفراغ، ولكنه لطيف لا يضبط باليد، لا يمسك باليد، كالهواء والنور والظلام والريح ونحو ذلك، يقال فيهم جسم لطيف. الله تعالى هو الذي خلق الجوهر الفرد، وهو الذي خلق الجسم اللطيف، وهو الذي خلق الجسم الكثيف، فلا يشبه هذا ولا هذا ولا هذا، ولا يوصف ربنا بصفات الحجم. هذا الحجم له صفات، من صفات هذا الحجم التغير، من صفاته اللون، من صفاته الحركة والسكون. بعض الأجرام التي خلقها الله تعالى هي ساكنة دائما لا تتحرك، منذ أن خلقها الله وهي ساكنة ثابتة لا تتحرك كالسماوات والعرش، وبعض الأجرام التي خلقها الله تتحرك دائما، دائما هي في حركة دائما، وهي النجوم. النجوم هي دائما في حركة، لكن بعض هذه النجوم حركته أبطأ من الآخر، لكن كل يتحرك. حتى نجم القبلة هذا الذي في الشمال، القطب الشمالي، حتى هذا يتحرك هذا النجم، لكن حركته بطيئة. في مكان يطلع هكذا ثم ينزل، فيبقى في جهة الشمال. كل النجوم تتحرك، وبعض الأجرام، بعض الأحجام مرة تتحرك ومرة تسكن، كالإنسان والبهائم والجن ونحو ذلك، مرة يتحركون ومرة يسكنون. فالله عز وجل الذي جعل قسما من مخلوقاته دائما في حركة وفي سكون دائم، ومرة يتحركون ومرة يسكنون، لا يوصف ربنا بأنه يتحرك دائما، ولا بأنه ساكن دائما، ولا بأنه يتحرك تارة ويسكن تارة. الحركة والسكون من صفات الأجرام، هذا لا يجوز على الله رب العالمين. فإذن الحجم له صفات، من صفات الحجم التحيز في مكان وفي جهة، التحيز في مكان وفي جهة من صفات الحجم. الحجم لا بد أن يكون في مكان، لا بد أن يكون في مكان. ما هو المكان؟ تعريف المكان عند أهل السنة والجماعة ليس مخصوصا بالأجرام الصلبة. المكان هو ما يشغله الحجم من الفراغ. ما هو المكان؟ ما يشغله الحجم من الفراغ. أنت حجم شغلت قدرا من الفراغ، هذا القدر الذي شغلته هو مكان لك. انتبهنا؟ هذا الكتاب شغل قدرا من الفراغ، هذا الفراغ الذي شغله هذا الكتاب هذا مكانه. هذا ضوء الشمس، ضوء الشمس يمتد إلى مساحة يعلمها الله تبارك وتعالى. ضوء الشمس حجم لطيف، له مقدار، له كمية، له مساحة يعلمها الله سبحانه وتعالى. أين مكان ضوء الشمس؟ القدر الذي ملأه من الفراغ هذا مكانه. الرياح كذلك، هذه الرياح الملائكة عليهم السلام بأمر من الله يزينون هذه الرياح ثم يرسلونها على حسب أوامر الله عز وجل، فتمتد إلى مساحة يعلمها الله. هذا القدر من الفراغ الذي تملأه هذه الرياح يقال هذا مكان الرياح. فإذن كل حجم لا بد له من مكان. الذي يكون في مكان ماذا يكون؟ يكون حجما، عشان نحفظ العبارة. الذي يكون في مكان ماذا يكون؟ يكون حجما. والله تعالى ليس حجما فليس له مكان. لذلك قال علماء أهل السنة: الله موجود بلا مكان. سيدنا الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه، وهو إمام أهل السنة والجماعة في علم العقيدة، قال: لا يجوز القول إنه تعالى في مكان واحد، ولا يجوز القول إنه تعالى في كل مكان، إنما الصواب أن تقول الله موجود بلا مكان، لأنه ليس حجما ولا يوصف بصفات الحجم. هذا الشرح الموجز مأخوذ من قول الله تعالى: ليس كمثله شيء. هذه الآية معناها واسع، وهي أصرح آية في القرآن في تنزيه الله التنزيه الكلي عن مشابهة المخلوقين. أحبابنا الكرام، هذه عقيدة رسول الله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. إلى يومنا هذا. ظهر فيما مضى من الزمن فرقة تشبه الله بخلقه، تشبه الله بخلقه، وهي عدة أصناف وعدة أقسام. هذه الفرقة المشبهة عدة أنواع، عدة أقسام، يجمعهم عقيدة أن الله حجم والعياذ بالله من الضلال. بعضهم قالوا هو حجم لطيف، بعضهم قالوا هو حجم كثيف. كانوا فيما مضى من الزمن منهم من يقول إن الله نور يتلألأ، منهم من يقول إن الله بشكل إنسان شاب أمرد ليس له لحية على العرش، منهم من كان يقول إن الله بصورة شيخ أشمط اختلط سواد شعره ببياضه والعياذ بالله، ومنهم من كان يقول إنه على العرش ملأه لا يزيد ولا ينقص، ومنهم من كان يقول هو أصغر منه، أصغر من العرش، ومنهم من كان يقول هو أكبر من العرش. فرق عديدة تشبه الله تعالى بخلقه، والحمد لله كثير من هؤلاء المشبهة انقرضوا، وبقي في زماننا فرقة تشبه الله بخلقه كأسلافهم من المشبهة الذين حاربهم علماء أهل السنة والجماعة وبيّنوا للناس فساد عقيدتهم. اليوم يوجد فرقة تشبه الله بخلقه، تعتقد أن الله يشبه خلقه ببعض الوجوه، تعتقد أن الله جسم قاعد على العرش كما أن الملك يجلس على السرير والعياذ بالله من الضلال. هذا مذكور في عدة من كتبهم، وصرحوا بهذا بل دافعوا عن هذا، وقالوا في بعض كتبهم من لم يؤمن بقعود الله على عرشه لم يذق طعم الإيمان والعياذ بالله. والجلوس هو من صفة من؟ الحجم. علماء الإسلام قالوا الجلوس هو خاص بمن؟ بالحجم الذي له نصفان أعلى وأسفل. الحجم الذي له نصفان أعلى وأسفل كالإنسان، كالقرود والخنازير والكلاب والبهائم والجن، كل حجم له نصفان أعلى وأسفل، يقال فيه في لغة العرب جلس، خاصة هذه الكلمة بالحجم الذي له نصفان. هذه الشجرة جسم لكن لا يقال فيها الشجرة جالسة، يقال الشجرة قائمة. معناه انتبه، كلمة جلس خاصة بمن له أعضاء، فهؤلاء الذين قالوا عن الله يجلس نسبوا إلى الله الأعضاء وشتموا الله تعالى لأنهم وصفوه بصفات الإنس والبهائم والجن والعياذ بالله تعالى. فحذاري ثم حذاري، اعتقاد أهل السنة أن الله تعالى منزه عن الكمية والكيفية، منزه عن الكمية أي ليس حجما، منزه عن الكيفية أي لا يوصف بصفات الحجم. ووجوب هذا لمن بلغته الدعوة، معناه من بلغته دعوة الإسلام، دعوة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولم يؤمن بالله ورسوله، هو بلغته الدعوة، كان بالغا عاقلا، سمع بأصل الدعوة، سمع بلا إله إلا الله محمد رسول الله، ومع ذلك أعرض ولم يؤمن ومات، فهو من أصحاب النار خالدا فيها أبدا، لأن الدعوة بلغته، دعوة لا إله إلا الله محمد رسول الله. اتفق العلماء أن الذين كانوا في الفترة ما سمعوا بدعوة الأنبياء إن كانوا عارفين بالله بعقولهم عرفوا أن لهذا العالم خالق خلقه، قالوا هذا بعقولهم، كانوا عارفين بالله ولكن كانوا جاهلين بما سوى ذلك من علم الدين، ما عندهم تفاصيل ولا عندهم علم بما سوى ذلك من علم الدين بسبب ما سمعوا بدعوة الأنبياء. العلماء قالوا هؤلاء لا يعاقبون على ما فعلوه من المحرمات وما تركوه من الواجبات بالإجماع، لأنهم ما سمعوا بدعوة الأنبياء، عرفوا بعقولهم أن هذا العالم لابد له من خالق، لأنه يمكن لصاحب العقل السليم أن يستدل بنفسه أن هذا العالم لابد له من خالق، يقول أنا ما كنت ثم الآن أنا موجود، وكل ما لم يكن ثم كان لابد له من مكون، فإذا أنا لابد لي من مكون كونني لا يشبهني. بدليل العقل الإنسان يستطيع أن يعرف أن هذا العالم لابد له من خالق خلقه لا يشبهه. فمن كان من أهل الفترة ما سمع بدعوة الأنبياء لكن كان عارفا بالله، آمن أن الله واعتقد أن الله موجود هو الخالق، اعتقد ذلك، هذا في الآخرة لا يعذب في النار، لا يعذب في النار. ليش؟ لأن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما سمعوا بدعوة الأنبياء، ما سمعوا بدعوة الرسل، هؤلاء يعفون من العذاب، لا يعذبون يوم القيامة، حتى ولو كانوا من الذين يدفنون البنات وهن حيات. وأد البنات في الجاهلية كانوا يدفنون البنت وهي حية، يقال له وأد البنات، ذنب من أكبر الكبائر. حتى ولو كانوا يفعلون هذا لأنه ما سمعوا بدعوة الأنبياء لا يحصل لهم عذاب في النار، إنما في موقف القيامة يحصل لهم توبيخ على هذا الفعل القبيح. أما إن كانوا في الفترة ما سمعوا بدعوة الأنبياء ولم يعرفوا أن لهذا العالم خالق، يعني ما اعتقدوا أن هذا العالم لابد له من خالق وما سمعوا بدعوة الأنبياء، الجواب ذهب بعض علماء أهل السنة والجماعة إلى أنهم يعفون من العذاب في الآخرة. وقال الإمام أبو حنيفة لا يعفون، لأنهم كان بإمكانهم بعقولهم أن يستدلوا على الخالق بوجود المخلوقات، إلا أنه يجب عند أبي حنيفة الإيمان بالله بأصل الفطرة، بحيث لا يعذر أحد في الجهل بالخالق. ولا خلاف بينه بين أبي حنيفة وبين غيره أي من العلماء فيما سوى ذلك، في أنه لا يجب إلا ببلوغ الدعوة، ويقرن بذلك، يعني أنت تؤمن بالله مع، ويقرن بذلك الإيمان بما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الإيمان به وأنه رسول الله، والإيمان بحقية ما جاء به عن الله تعالى. نعم، تؤمن وتصدق أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو عبد الله ورسوله، أرسله الله إلى كافة الإنس وعامة الجن بالحق بشيرا ونذيرا، وأنه صادق فيما يبلغه عن الله. إن قال عن شيء هو حرام فهو حرام، وإن قال عن شيء هو حلال فهو حلال، وإن أخبر عما حصل في الأمم الماضية وعن بدء الخلق فالأمر كما قال، وإن أخبر عما سيحصل في المستقبل وفي القبر وفي الآخرة فالأمر كما قال، إذا قال قولا فالمقال صحيح صلى الله عليه وسلم. ومن الواجبات القلبية الإخلاص، وهو العمل بالطاعة لله وحده. معناه من أعمال القلوب الواجبة الإخلاص. ما هو الإخلاص؟ إخلاص العمل لله تعالى، أن لا يقصد بالعمل محمدة الناس والنظر إليه بعين الاحترام والتعظيم والإجلال، في عمل الطاعة تخلص لله سبحانه وتعالى، تنوي بهذا العمل، أي عمل فيه طاعة، تنوي به مرضات الله امتثالا لأمر الله، لا تنوي به محمدة الناس، ولا تنوي به أن ينظر الناس إليك نظر احترام وتوقير، ولا تجمع في نيتك بين طلب الثواب من الله وبين محمدة الناس، هذا رياء ووزر كبير. إنما المخلص يخلص لله، لا ينوي محمدة الناس، ينوي طلب الأجر من الله تبارك وتعالى. إذا ما أردت أن تصلي على سيدنا محمد تصلي عليه مخلصا لله، أردت الصيام الصلاة تعلم علم الدين، تعليم علم الدين، بر الوالدين، الإنفاق على زوجتك وأولادك الصغار ونحو ذلك من أعمال البر والخير، يحتاج هذا إلى نية حسنة، إلى نية صحيحة حتى تنال الأجر. لو واحد كان يتعب ليل نهار ينفق على زوجته وأولاده سنوات طويلة، يتعب وينفق على زوجته وعلى أولاده، لكن ما كانت نيته طلب الأجر من الله، ما نوى ذلك، إما أن يكون قد نوى أن ينظر الناس إليه نظر احترام وأنه رجل ينفق على زوجته وأولاده، ما تركهم، ما سلمهم للجوع، هذا مراده من الناس، أو ينفق عليهم للفخر والعجب والعياذ بالله، سنوات طويلة ما نوى مخلصا لله. أو المرأة تربي أولادها أو ولدها وتتعب عليه وتغسله وتنظفه وتسهر الليالي لإطعامه ونحو ذلك، ولكن ما كانت تنوي طلب الأجر من الله، كل هذا الوقت ذهب عليها وعليه سدى، لأنهم ما أخلصوا لله. أليس هذا خسارة كبيرة؟ بلى، كبيرة، خسارة كبيرة. فليتذكر الإنسان عند عمل الطاعة أن ينوي ابتثال أمر الله، ويستطيع في الصباح أن ينوي أداء الفرائض ابتغاء رضا الله، وأن يبتعد عما حرم الله امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يكون مرائيا. هنا الشرك الأصغر معناه، وهو الرياء لعظم ذنبه، الرسول سماه الشرك الأصغر، هو لا يخرج من الملة، لا يخرج من الإسلام، ولكنه وزر كبير، ذنب كبير، الرياء، هذا معنى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا أمر دقيق جدا، وهو سريع الخطورة، وهو أسرع إلى من يتقدم إلى الناس ويتصدر للناس بالموعظة والإمامة والتدريس وأي شيء فيه إقبال على الناس، هذا الرياء أسرع إليه من غيره. فلينتبه الإنسان وليحفظ قلبه من الرياء. ومن الواجبات القلبية التي أوجبها الله عز وجل الندم على المعاصي، معناه من الواجبات القلبية التوبة من المعاصي، إن كانت كبيرة وإن كانت صغيرة، وهي الندم. الندم في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد: الندم توبة، الندم توبة، معناه الركن الأعظم من شروط وأركان التوبة الندم، لكن هناك شروط أخرى. لذلك قلنا من الواجبات القلبية الندم على المعاصي، أن يتوب منها إن كانت هذه المعاصي كبيرة وإن كانت صغيرة، يجب التوبة منها، ويجب أن يكون الندم لأجل أنه عصى ربه، فإنه لو كان ندمه لأجل الفضيحة بين الناس لم يكن ذلك توبة. بعض الناس يعملون بعض المحرمات فيندمون خوفا من الفضيحة، يندمون خوفا من أن يعرفوا بين الناس، لا يندمون لأنهم وقعوا في معصية الله. فإن كان الندم لأجل الفضيحة بين الناس لا يكون توبة، لا يكون توبة. ومن الواجبات القلبية التوكل على الله، التوكل على الله، الاعتماد على الله، ثقة القلب بالله تعالى. التوكل هو الاعتماد، فيجب على العبد أن يكون اعتماده على الله، لأنه خالق كل شيء من المنافع والمضار وسائر ما يدخل في الوجود، فلا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله تعالى. فإذا اعتقد العبد ذلك كان اعتماده على الله في أمور الرزق والسلامة من المضار. أن تعقد قلبك، أن توطن قلبك أنه لا خالق إلا الله، لا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله، لا رازق على الحقيقة إلا الله، هذا معناه أنك متوكل على الله، اعتمدت على الله. فإذا دام استحضارك لهذا، دائما أنت كنت في استحضار لا خالق إلا الله، لا نافع ولا ضار على الحقيقة إلا الله، تهون عليك المصائب، يقوى يقينك، تهون عليك المصائب، تراها سهلة لأنك متوكل على الله حق التوكل. هذا معنى التوكل على الله. فإذا ما حلت بك مصيبة قلبك واثق بالله، متوكل على الله، معتمد على الله، فلا تلجأ إلى ما حرم الله. هذا معنى متوكل على الله، لا ألجأ إلى ما حرم الله. لو ابتليت بأنواع من البلايا والمصائب، لو سرق مالي لا أذهب إلى الكهان والعرافين، لو ابتلي ولدي بعارض من الجن أو بسحر أو بإصابة عين حاسد، لا ألجأ إلى ما حرم الله، لا ألجأ إلى المنجمين، إلى الذين يقرؤون بالكف أو بالمندل أو يقلبون التراب أو من أمثال هؤلاء الكهان والعرافين، بل أتوكل على الله حق التوكل. وفي أمور الرزق كذلك، إن سعيت لجلب الرزق الحلال لأكفي نفسي وزوجتي وولدي، فهذا لا ينافي التوكل على الله، بل هذا من التوكل على الله، مع ثقة قلبك أنه لا رازق على الحقيقة إلا الله، وأنه لا أحد يأخذ من الرزق إلا ما كتبه الله له. علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأن بالي. ثم هذه فائدة مهمة، وهي وضع الحروز. وضع الحروز جمع حرز، اللي بنسميه بالعامية حجاب. إن كان فيه كلام الله، قرآن كريم أو ذكر الله، فعلقته على عنقك أو عنق ولدك، هذا لا ينافي التوكل على الله، هذا ليس ضد التوحيد، بل هذا مما علمنا إياه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كلمات نقولهن عند النوم من الفزع، إذا فزع أحدكم فليقل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من بنيه أن يقولها عند نومه، ومن لم يبلغ كتبها، انتبه، كتبها ثم علقها في عنقه. قال الحافظ ابن حجر في أماليه: هذا حديث حسن أخرجه الترمذي وأخرجه النسائي. هذا فيه جواز تعليق الحرز الذي فيه أوراد من ذكر الله تعالى. وفي كتاب معرفة العلل وأحكام الرجال عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي، أي الإمام أحمد وهو من علماء السلف، بإسناده إلى الشعبي قال: لا بأس بالتعويذ من القرآن يعلق على الإنسان. هذا دليل على أن السلف كانوا يرون تعليق الحروز التي من كلام الله أو من ذكر الله أمر جائز في دين الله. فإذا ما سمعت يا أخي شخصا يحرم تعليق الحروز التي هي من ذكر الله أو من كلام الله، أو يعتبر أنها شرك من الشرك ضد التوحيد، فقل له: خالفت السلف، فقولك هذا مؤداه إلى تكفير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى تكفير السلف الصالح، بل نحن على ما عليه السلف الصالح. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصالحين، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن الله مولانا على كل شيء قدير، وبعباده لطيف خبير، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
0: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى.

0: أنا الفاطمة والمصطفى جدي يا عين.
1: الله الله صلى الله عليه وسلم.
0: حلي بأهل البيت يا بحني بأهل البيت، هل تعرفي من هم؟ حلي بأهل البيت

الشعر الكرم واني فرع منهم امي انا الفاطمة والمصطفى جدي يا عين في اهل البيت يا روح روحي بالمزايا الحسن

لأهل البيت يا روح روحي بالمزايا الحسن، لأهل البيت يا روح روحي بالمزايا الحسن، يبوي استنجدي بالفتى الغالب بخصمه حسن. أبا لمان مان يا أبا الحسنين، يبوي استنجدي

إذا الشرع أمنا يا ابن عم النبي في جيرتك أمنا حنا بنو المصطفى والفاطمة أمنا يا عيوني يا ابن عم النبي في جيرتك همنا حنا بنو المصطفى والفاطمة أمنا من فرع علي حيدر فرع الحسين وحسن يا

0: شيخ أهل البيت، شيخ أهل البيت ذو القدر العلي، يبا أسد الله مولانا علي، يا ابن عم النبي في جيرتك امنا حنا بنو المصطفى والفاطمه امنا من فرع حيدر علي، فرع الحسين وحسن، يا ابا صديق راعي اللوى، شيخي عمر عثمان علي، يا يابا
1: الله الله ما شاء الله،
0: صديق ابو بكر راعي اللواء، شيخي عمر عثمان حيدر علي، يا ابا سعد سعيد ابن عوف، يا ابا جعفر، يا

0: إن لعلم الحديث أهمية كبيرة وفضلا كبيرا، وقد اعتنى العلماء به وأقبلوا عليه بالحفظ والتدوين والتدريس والإقراء والشرح والتعليق. ولأهمية ذلك يسر إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو أن تقدم محاضرة لفضيلة الشيخ بلال حميصي من سلسلة محاضرات في شرح أحاديث من مختصر شعب الإيمان للحافظ البيهقي رحمه الله.
1: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا. نسألك يا ربنا أن تحسن ختامنا وأن تميتنا وأنت راض عنا. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم أدخلنا الجنة من غير عذاب، إنك على كل شيء قدير. وبعد، نكمل اليوم في قراءة كتيب شعب الإيمان للحافظ البيهقي رحمه الله تعالى. وصلنا معكم إلى الحديث رقم 46، الحديث 46. يقول الحافظ البيهقي رحمه الله: السرور بالحسنة والاغتمام بالسيئة، لحديث جابر بن أبي سمرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سنن أبي داود: ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. المؤمن يفرح بطاعة الله تعالى ويغتم بالسيئة سواء حصلت منه أم من غيره. إن بلغك بأنه إنسان في الصين عصى الله تعالى ينبغي أن تغتم، وإذا بلغك أنه في رجل بالهند مثلا أطاع الله تعالى تفرح، فأنت تفرح لطاعة الله وتنزعج عند معصية الله تعالى، تغتم عند معصية الله تعالى. فمن باب الأولى إن حصلت منك المعصية أن تتوب إلى الله تعالى وأن تغتم لما حصل منك، وأن تتوب إلى الله تعالى مما عملت. فالإنسان يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، كما جاء عن سيدنا عمر رضي الله عنه. شوفوا يا أحبابنا، العلماء كانوا متواضعين. سيدنا الإمام الشافعي رحمه الله بيقول بأبيات من الشعر جميلة جدا، وهذه الأبيات تظهر تواضعه رضي الله عنه. بيقول الإمام الشافعي: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي، ولو كنا سواء في البضاعة. عم بيصنف نفسه مع العصاة، بيقول أحب الصالحين ولست منهم، وهو كان منهم رضي الله عنه. قال: لعلي أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي. يكره الإنسان من يعصي رب العالمين، ولو كنا سواء في البضاعة. فسيدنا الإمام أحمد اللي كان معاصر للإمام الشافعي وأخذ شيئا من العلوم منه رضي الله عنه، بيرد عليه للإمام الشافعي وبيقول له: أحب الصالحين وأنت منهم، لعلي أنال بك شفاعة. كانوا متحابين، كانوا إخوة في الله رضوان الله عليهما. الحديث 47، معالجة كل ذنب بالتوبة، لقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. معالجة كل ذنب بالتوبة إلى الله تعالى، لقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبة واجبة من كل الذنوب الصغيرة والكبيرة، والتوبة لها أركان، والتوبة إما أن تكون كاملة أو ناقصة. التوبة الكاملة من كل الذنوب الكبيرة والصغيرة باستيفاء كل الأركان. أما اللي بيتوب من بعض الذنوب ومن بعض الذنوب ما بيتوب، هذه التوبة ناقصة منها كاملة. التوبة الكاملة من كل الذنوب. الله يقول: توبوا إلى الله توبة نصوحة. فينبغي أن تكون التوبة مستوفية لكل الشروط. ما هي شروط التوبة حتى تكون مقبولة عند الله عز وجل؟ أولا الإقلاع عن المعصية، بيترك المعصية. إذا كان عم يعمل معصية كبيرة بيتركها، إذا كان عم يعمل معصية صغيرة كمان بيتركها. الإقلاع عن الذنب والندم على ما صدر منه، بيندم على اللي حصل منه لأنه عصى الله، ضيع حقا من حقوق الله، عصى الله تعالى، فيندم على ما صدر منه ويعزم على ألا يعود لمثل هذا الشيء. بحط بقلبه النية الصادقة الجازمة أنه أنا ما عاد أعمل هالمعصية، إن كانت صغيرة وإن كانت كبيرة. فإن كان متعلقا بحق من حقوق الله فلا بد من أدائه. شخص ما كان يصلي كسلا، فهذا حتى تكون توبته كاملة شو بيعمل؟ بده يقضي ما فاته من الصلوات. قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة، كان نائما عندما دخل وقت الصلاة وخرج. إذا أنت كنت نايم واستيقظت بعد شروق الشمس، دخل وقت الصبح وخرج وأنت نائم، هل عليك من معصية؟ الجواب: لا. قال عليه الصلاة والسلام: ليس في النوم تفريط. إذا كان نايم دخل وقت الصلاة وخرج وقت الصلاة هو نايم، ما بيكون مفرط، وما فرض عليه يربط المنبه حتى يفيق على الصبح. إن أراد ذلك فلا بأس، إذا أراد ذلك فلا بأس. لكن إن أردت شيئا مجربا فواظب على قراءة أواخر سورة الكهف قبل أن تنام. أواخر سورة الكهف: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، إلى آخر السورة. تقرأها لها الآيات من سورة الكهف قبل أن تنام، إن شاء الله تعالى تستيقظ لصلاة الصبح في وقتها. فإذا دخل وقت الصلاة وخرج وقت الصلاة وأنت نائم ما فرطت، أنت ما فرطت بهذا العمل، منه حرام اللي حصل منك، وليس واجبا عليك أن تستعمل المنبه لتستيقظ لصلاة الصبح. فمن نام عن صلاة أو نسيها، دخل وقت الصلاة وخرج وقت الصلاة ونسي أن يصلي، هل بيكون عليه مؤاخذة؟ الجواب: لا مؤاخذة عليه، لا على النائم ولا على اللي بيكون ناسي. فالنبي ماذا يقول؟ من نام عن صلاة أو نسيها بالحالتين مع المؤاخذة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. اللي بيكون مع المؤاخذة واجب عليه يقضيها لها الصلاة، فكيف اللي كان متذكر أنه هو عليه صلاة ومع ذلك ما كان عم يصلي، كان تارك الصلوات عمدا، عم يدخل وقت الصلاة ويخرج وقت الصلاة وهو ما عم يصلي عمدا، لأنه نايم ولا نسيان، فمثل هذا يجب عليه القضاء. إن كان اللي عنده عذر يعني لا يؤخذ به يجب عليه القضاء، فما بالك اللي ما كان عنده عذر؟ كمان اللي كان عليه قضاء زكاة، عنده مال وتوجبت عليه الزكاة، حال عليه الحول والمال بلغ نصابا وهو من بخله ما كان عم يدفع الزكاة، مرت عليه سنة وسنتين وثلاثة هو ما عم يدفع الزكاة، كمان حتى تكون توبته كاملة شو بيعمل؟ بيدفع الزكاة الواجبة عليه. وإن كان الأمر يتعلق بحق من حقوق الآدميين، سب فلان مثلا أو أكل مال فلان بغير حق، حتى تكون التوبة كاملة شو بيعمل؟ بيروح بيستسمحه، بيقول له يا عمي أنا سبيتك بغير حق سامحني، أو أنا أخذت لك مالك بغير حق فخذه، برجع له ماله، ما بيدل هو بيستعمل ماله، ليس له هذا المال لأنه أخذه من أخو المسلم عنوة، يا بالقوة يا بطريق احتيال وخداع. ولحديث أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن الأغر المزني في صحيح مسلم وسنن أبي داود وغيرهما، إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. هنا الاستغفار يا أحبابنا الكرام يأتي على عدة معان. الاستغفار في الغالب يكون من الذنب، يسأل الله تعالى المغفرة من الذنب، لكن قد يكون الاستغفار بمعنى الدخول في الإسلام، كما أخبر الله تعالى في القرآن عن سيدنا نوح. قوم سيدنا نوح شو كانوا؟ من الكفار. قوله تعالى عن سيدنا نوح لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، ما معنى فقلت استغفروا ربكم؟ أي اطلبوا من الله تعالى المغفرة بدخولكم الإسلام. فقلت استغفروا ربكم مش معناتها قولوا باللسان استغفر الله، اطلبوا من الله تعالى أن يغفر لكم بدخولكم الإسلام. كمان سيدنا إبراهيم عليه السلام كان يسأل الله تعالى المغفرة لوالده، والده لسيدنا إبراهيم آزر كان مشرك. ما معنى استغفار إبراهيم عليه السلام لوالده؟ يعني سيدنا إبراهيم كان يطلب من الله تعالى لوالده الدخول في الإسلام، ما معناتها أنه كان سيدنا إبراهيم يقول له لأبو آزر قول أستغفر الله؟ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، كان يرجو من الله تعالى لوالده أن يدخل الإسلام، لكن الله مشيئته نافذة، الله شاء أن يكون والد سيدنا إبراهيم مشرك وأن يموت على الشرك فلم يسلم. كذلك الأنبياء كما هو النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، لا يعني ذلك أن الرسول كان يقع بذنوب كثيرة وهو عم يستغفر الله منها؟ لا، إنما الاستغفار في حق الأنبياء الرفعة في الدرجة، الرفعة في الدرجة. إني لأستغفر الله، الاستغفار في حق الأنبياء رفع درجات، ولا يعني ذلك أنه عصى الله 100 مرة وهو يستغفر من كل ذنب فعله. هذا لا يليق بالأنبياء الكرام وهم صفوة الخلق. والولد الصغير إذا استغفر الله، الولد الصغير مرادنا من كان دون البلوغ، الطفل يعني عمره 8 سنين عم بيقول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، يجوز له ذلك. ليس على معنى بأنه هو ارتكب معاصي ويجري عليه قلم السيئات. الولد قد يقوم بصورة المعصية لكن قلم السيئات لا يجري عليه. فإذا قال الولد بلسانه، الولد الصغير الطفل اللي هو دون البلوغ، إن قال بلسانه أستغفر الله يكون لمحو أثر قبيح، يكون لمحو أثر قبيح. فإن كان الولد وقع بصورة المعصية وكان يستغفر

والسلام. الحديث 48: القرابين جمع قربان، وجملتها الهدي والأضحية والعقيقة. الهدي عندما يكون الإنسان في الحج مثلا، إن كان في الحج وعمل التمتع، ما هو التمتع؟ أن يأتي بالعمرة أولا في أيام الحج، يأتي بها تامة ثم يحج، هذا اسمه تمتع. قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، أتى بالعمرة بالأول في أيام الحج ثم بعد ذلك أتى بالحج، بيكون عمل تمتع، فما استيسر من الهدي، يعني وجب عليه أن يهدي. شو هو الهدي؟ أن يذبح شاة ويوزعها على فقراء المسلمين في أرض الحرم بمكة المكرمة، ما بيطلعها برات مكة المكرمة، بيبعتها على بلدان أخرى، يوزعها على مين؟ على فقراء الحرم. فالهدي هذا اسمه هدي واجب، هدي واجب. منه أضحية، إذا واحد عمل إفراد، شو هو الإفراد بالحج؟ أن يأتي بالحج تاما ثم يعتمر، هذا شو اسمه؟ إفراد. هذا لا يجب عليه أن يهدي، منه ويجب عليه الهدي هون. أما إن كان عامل تمتع أو قران، يأتي بالحج والعمرة معا، هنا يجب عليه أن يهدي، سير عليه دم واجب. قال: والأضحية. الأضحية سواء كان هو في الحج أم في غيره، يكون وقتها في يوم الأضحى والأيام الثلاثة التي تلي عيد الأضحى، أيام التشريق 10 و11 و12 و13 من ذي الحجة، بهالأربعة أيام في ضحي، هذه اسمها الأضحية. أما إذا كان في يوم من أيام السنة أحب هو يذبح خروف أو شاة، يوزع اللحم على الفقراء في بلد ما، إما في الصومال، في إندونيسيا، في بلد ما، للفقراء والمساكين والمحتاجين، هذه اسمها صدقة التطوع، لا بأس في ذلك. لكن كأضحية متى يكون وقتها؟ 10 11 12 13 من ذي الحجة، بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق بيخلص وقتها. والعقيقة كمان، العقيقة سنة، العقيقة تكون للذكر وللأنثى، إذا واحد إجا مولود جديد، مولود جديد ذكر أو أنثى، يسن له أن يعق عنه أو عنها، بذبح خروف شاة للأنثى وشاتين للذكر، ولو ضحى عن الذكر بشاة كذلك يكون له أجر، لكن الأحسن أن يذبح عن الذكر الديش شاتين، أما عن الأنثى شاة واحدة، ويكون ذلك في اليوم السابع بعد الولادة، يسن له في اليوم السابع أن يعق عنها أو عنه، بيحلق له شعره لهذا الطفل سواء كان ذكر ولا أنثى، الحلق يكون بالموسى ما بالمكنة، بالموسى، ثم يزن هذا الشعر ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة، بوزن هذا الشعر ذهبا أو فضة يتصدق على الفقراء، ويسمي المولود في هذا اليوم السابع. كمان ما تنسوا التحنيك.

0: والأذان عندما يولد هذا المولود أول ما ينزل من بطن أمه يسمعونه الأذان الذي يتضمن شهادة التوحيد، يؤذن له مثلا والده في أذنه اليمنى ويقيم في اليسرى، يؤذن في اليمنى ويقيم في اليسرى، ثم التحنيك بحنكول الولد بشيء من الحلو ويوضع في فم المولود، كمان هم بيكون تفاؤلا بحلاوة أخلاقه لهذا المولود. الحديث 48: القرابين وجملتها الهدي والأضحية والعقيقة، لقوله تعالى: فصل لربك وانحر، وقوله: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، وقوله: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين، ولقد رأيته يضع رجله في صفاحهما ويسمي ويكبر عليه الصلاة والسلام، وفي رواية: ولقد رأيته يذبحهما بيده. هذا من السنة، النبي يعلمنا ذلك. بارك الله فيكم، نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد وحسن العمل والختام.
1: كنا وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ بلال حميصي، شرح فيها أحاديث من مختصر شعب الإيمان للحافظ البيهقي رحمه الله.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
3: A 2MFM sponsor.
4: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
5: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
6: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
5: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
7: Sponsoring 2MFM.
8: This month only at Tyre Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy four tyres, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tyres and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
9: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
8: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
10: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
11: Get the power from Tyre Power Liverpool.
12: أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لونك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: أحق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: أتشويم إف إم سبونسر.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
3: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
2: السر هو سمنة الدرة النباتية،
3: بتعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
2: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.

0: 2 MFM Muslim Community Radio.
1: موجز لأهم الأنباء يأتيكم عبر أثير 2 MFM.

أهلا بكم. أثار مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف صادرات الديزل قلقا في أستراليا، إذ حذر خبراء من أن الخطوة قد ترفع أسعار الوقود وتدفع بعض الدول إلى تقنينه. وتعتمد أستراليا على استيراد الديزل لقطاعات التعدين والزراعة والنقل، وتستورد معظم احتياجاتها من آسيا، لكن حظر الصادرات الأمريكية قد يدفع مشترين إلى منافسة أستراليا على الإمدادات الآسيوية. وقد بلغ متوسط سعر الديزل 2.74 دولار للتر الأسبوع الماضي بعد انتهاء تخفيض ضريبة الوقود. ويقول خبراء إن تراجع الإمدادات من الشرق الأوسط وروسيا هو الضغط الأكبر. خسر شاب يبلغ 26 عاما من جولد كوست نحو 900 دولار خلال ربع ساعة بعد بيع هاتف آيفون قديم على فيسبوك ماركت بليس وتلقي 9 أوراق مزيفة من فئة 100 دولار. وقال إنه لم يفحص النقود واكتشف زيفها لاحقا بعد تأخر المشتري وتقديمه أعذارا غريبة وتغييره مكان اللقاء إلى ملعب كرة قدم قريب وطلبه رصيدا إضافيا، ثم حضره الحساب فقرر إبلاغ الشرطة وتسليم الأوراق محذرا من قبول النقود من أشخاص مجهولين في معاملات البيع عبر الإنترنت، ونشر تحذيرا للمستخدمين. أفادت مصادر فلسطينية بإصابة أسرى من غزة خلال قمع في سجن النقب قبل أسبوعين، وقالت إن طبيبا أسيرا أصيب بثلاث رصاصات مطاطية وآخر بكسور، وطالب مكتب إعلام الأسرى بتدخل دولي لوقف القمع والتعذيب، مشيرا إلى حرمانهم من الطعام والشمس والصلاة. تواصلت مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع سورية الجولان متهما الإسرائيليين ب 500 غارة وأكثر من 1200 توغل. وقال الرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان إن بلاده تتمسك بالدبلوماسية وترفض ازدواجية المعايير، مؤكدا أنها لم تبدأ حربا قط. أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي استعداد بلاده لهدنة تستهدف منشآت الطاقة مع روسيا شرط وقف موسكو هجماتها على شبكة أوكرانيا، وناقش مع الرئيس الأمريكي خطوات لخفض التصعيد وإنهاء الحرب، وأكد أن الهدنة متبادلة وتشمل وقف الضربات على الكهرباء والتدفئة والمياه. وقعت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند اتفاقا أمنيا جديدا في القطب الشمالي، ويؤكد النص سيادة الدنمارك وحق سكان غرينلاند في تقرير مصيرهم مع توسيع الوجود العسكري الأمريكي، وينص على توسيع قاعدة بيتوفيك وإقامة قواعد جديدة ومنع وجود عسكري لدول خارج الناتو. إلى اللقاء.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار، اشرب شاي.
2: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية، عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواع والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.
4: مركز الأزهر في أستراليا يعلن عن الدورة القرآنية الأزهرية، وذلك كل يوم اثنين وخميس من الساعة 7 مساء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتر ستريت تشستر هيل، للذكور والإناث من عمر 7 سنوات إلى 15 سنة، مع تبرع لكل ولد $100 أسترالي، ويوجد تخفيض للعائلات. سيتم تحفيظ أجزاء من القرآن الكريم لكافة المستويات، حيث يتولى التدريس أساتذة مختصون وموثوقون. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالرقم التالي 9793-3330.
5: الأزهر سنتر in Australia is pleased to announce the launch of its Al-Azhar Quranic course. Classes are held every Monday and Thursday at 7 p.m. at Masjid Salam, 40 Hector Street, Chester Hill. The course is open to boys and girls aged 7 to 15 with lessons tailored for all levels, focusing on memorizing parts of the Holy Quran under the guidance of qualified and trusted instructors. A contribution of $100 is requested with family discounts available. To enroll or find out more, call 02-9793-3330. Give your children the opportunity to strengthen their connection with the Quran in a supportive and enriching environment.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
4: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟ كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-1000-876-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
5: Sponsoring 2MFM.
6: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822 8022 Bankstown 9708 1220.

من إذاعتكم إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو، أطيب التحيات الصباحية. صباح الخير لكم جميعا إن شاء الله أعزائي المستمعين، نحييكم ونتمنى لكم يوما مليئا بالخيرات، ويسعدنا أن نلتقي بكم مجددا على دروب الخير إن شاء الله من إذاعة الخير إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ولكم أمورنا، اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا الله.

نعم مستمعينا الكرام، نبدأ معكم ونرحب بكم في صباح يوم جديد، ومع هذه الكلمات الطيبة، كلمة لا إله إلا الله هي أفضل الذكر، فرددوها وأكثروا منها مخلصين النية لله عز وجل، ففيها أسرار وثواب عظيم.

صباح الخير إن شاء الله، صباح المحبة، صباح التفاؤل، صباح التوكل على الله عز وجل. مستمعينا الكرام، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين المتوكلين عليه. نطل عليكم اليوم ومتمنين أن يكون صباحكم هادئا وأوقاتكم إن شاء الله بتكون مليئة بالخير والبركة. ومع بداية يوم جديد نبدأ إن شاء الله بهمة ونشاط، متفائلين متوكلين على الله عز وجل. وإن شاء الله كمان بيكون هذا اليوم فرصة جديدة لنا لنجدد العهد على طاعة الله عز وجل والابتعاد عما حرم الله تعالى. فبتقوى الله تعالى يعني يصطلح القلب ويصطلح حال الإنسان بتقوى الله عز وجل وبتقوى الله النجاة يوم القيامة. فنسأله عز وجل أن يجعلنا من عباده المتقين. نعم، فرصة جديدة لنجدد التوبة والاستغفار، نتوب إلى الله تعالى من جميع الذنوب. ونبدأ إن شاء الله يومنا هذا سائلين الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الوقوع في معصيته وأن يزيدنا من الخير والثواب وفعل الخيرات أينما كنا. ونسأل الله تعالى أن يفرج كربات إخواننا المكروبين في سائر أقطار الدنيا، ونسأله تعالى الشفاء لمرضانا وأن يعطينا وإياكم مرادنا من الخير وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمين.

مرحب فيكم جميعا وكل من انضم إلينا الآن ليتابعنا بفترتنا الصباحية لهذا اليوم الخميس 11 من شهر ربيع الآخر للعام الهجري 1448 الرابع والعشرين من شهر سبتمبر أيلول للعام 2026.

كمان حنستعجل أكثر ونترك مجال لاستقبال اتصالاتكم. الخطوط مفتوحة اللي بيحب يتصل أهلا وسهلا على 97072747 ومثل ما ذكرنا رقم الواتساب لرسائلكم على 0410-830-930-0410-830-930. وبالنسبة للدولار الأسترالي مقابل الأمريكي يبدو أنه في تراجع عن سعر الأيام الماضية، واليوم 70.3، إذن 70.3 السعر الرسمي المتداول فيه للدولار الأسترالي مقابل الأمريكي. بالنسبة لأخبار السير بمنطقة بدندس ستيوارت ستريت باتجاه مازدن رود، في تراك متعطل منذ حوالي ساعة ونصف أو أكثر من ساعة ونص، وسبب أزمة سير بالاتجاه الشرقي في 2 لينز مغلقين من أصل 3، اللين رقم 2 و3 مغلقين، وعم يسبب هالشي أزمة سير قوية كما ذكرنا. هذا الخبر الأبرز حتى الساعة، وكمان ننطلق ومنتابع معكم ومع حالة الطقس اليوم بمدينة سيدني. حسب دائرة الأرصاد الجوية متوقع يكون طقس غائم جزئيا مع احتمال ضئيل لأمطار خفيفة، ودرجات الحرارة متوقعة توصل بأقصاها ل 24 درجة مئوية، حاليا حوالي 20 درجة مئوية. أما بالنسبة لحالة طقس يوم غد، وأيضا حسب التوقعات بتشير إلى طقس مشمس وصافي وارتفاع كمان بدرجات الحرارة شوي، وحتى تتراوح ما بين 15 و 26 درجة مئوية إن شاء الله تعالى ليوم غد بمدينة سيدني.

نتابع معكم أحبابنا الكرام. كمان وردنا رسالة بالنسبة للبيت اللي عرضناه يوم أمس للإيجار بمنطقة ماريلاند اللي هو 3 غرف نوم مع صالة معزولة، يعني يمكن استعمالها كغرفة زيادة، والحمام تم تجديده، وأيضا البيت مدهون جديد وفي حديقة واسعة وكمان قريب من موقف الباص والمدارس، وكمان حوالي 3 إلى 5 دقائق بالسيارة من مركز التسوق شوبينج سنتر وترين ستيشن محطة القطار. نزلوا الأجار ل $800، إذن تم تنزيل الأجار ل $800 اللي بيهمه الأمر. يرجى التواصل قبل يوم الأحد لأنه بدون يسافروا يوم الأحد القادم، فيعني اللي عم يدور ومستعجل كمان قبل يوم الأحد إن شاء الله عز وجل فيكم تتواصلوا مع الإخوة الكرام على الرقم 0451-991-233. حأرجع عيد الرقم كمان بعد من عيد الإعلان باللغة الإنجليزية. So this is as we received this message about the house for rent in Maryland. They dropped the price to $800. So it's a 3-bedroom house for rent in Maryland with a separated living area which can be used as another room. The bathroom has been renovated, freshly painted. The whole house has been freshly painted also. Big backyard close to the bus stop and the schools, as mentioned. 3 to 5 minutes drive to the shopping center and the train station. So they dropped the price to $800 and before Sunday, because they are traveling overseas on Sunday. So if you'd like to get more information, it has to be before Sunday, inshallah ta'ala. And the phone number is 0451-991-233. 0451-991-233.

كمان أحبابنا الكرام، وردنا رسالة في براد سامسونج معروض للبيع بحالة جيدة جدا، وهو ببين $300 للبيع السريع، وكمان في غسالة سامسونج 10 كيلو $200 موجودين بمنطقة ليفربول للبيع السريع كما ذكر. There is a fridge for sale, Samsung fridge in very good condition as mentioned. So two doors, I think, side by side. Urgent sale, $300. Also, there is a 10 kilogram Samsung washing machine, $200 in Liverpool area. Urgent sale, as mentioned in the message. The phone number is 0433-124-521. 0433-124-521. So again, it's a Samsung fridge, $300. And Samsung washing machine, 10 kilograms, $200. Urgent sale in Liverpool. The phone number is 0433-124-521. إذن هالبراد الفريج معروض للبيع والغسالة للبيع السريع. تفاصيل أكثر من خلال الرقم 0433-124-521. 0433-124-521.

كمان أحبابنا الكرام وردنا رسالة عن جراني فلات معروض للإيجار بمنطقة كامبل تاون. إذن هو جراني فلات غرفة واحدة كبيرة مع أنسويت وكمان ووكين ووردروب وكمان في مطبخ صغير، والإيجار بيتضمن الفواتير 420 بالأسبوع، قريب كتير من الجامعة وقريب من محطة قطار مكاثا وكمان مركز التسوق بمكاثا مكاثر سكوير. فنعطي تفاصيل الرقم بعد قليل إن شاء الله. So Dylan says, as we received this message through WhatsApp, there is a granny flat for rent, as mentioned in the message, almost standalone granny flat master bedroom in Campbelltown area near new area of Macarthur Heights, massive bedroom with its ensuite and walk-in wardrobe and its separate kitchenette. All bills are included. Adjacent to Western Sydney University, walk or catch the bus to Macarthur Station and Macarthur Square. So it's $400 per week. $400 بالأسبوع. بعتوا تعديل. إذن $400 per week including bills. $400. والرقم the phone number is 0423923638 0423923638 0423923638 0423923638. كمان حأرجع عيده مرة 0423923638.

0: كمان بنرجع بنعيد سريعا. في يوم امس وردتنا رساله في اخت عم تبحث عن معلمه او معلم متخصص بالباثولوجي يكون يتكلم اللغتين العربيه والانجليزيه للتعليم مره واحده بالاسبوع. اللي عنده خبره بهالمجال مجال علم المختبرات الباثولوجي يتصل على الرقم على رقم الواتساب ما بين الساعه 6 والساعه 8 مساء فقط واتساب، لانه الرقم ما بيستقبل الا واتساب اتصالات او تبعتوا رساله يعني بيتم التواصل معكم، والرقم 0417 999 002. كمان كان في بزنس من البيت معروض للبيع، حوالي 250 فستان ماركات معروفة ب$60,000 بمنطقة ليرنيا، والرقم 0466 912038. So work from home business for sale around 250 dresses, well-known brands, and $60,000 in Lernia area. The phone number is, it's in Lernia, and the phone number is 0466 912038 0466 912038. كمان منرجع لبعض الأشياء اللي وردت سابقا. كان في طقم كنبيات خليجي قماش أزرق سماوي، وكمان الإطار ستينلس ستيل، معهم مراية وطاولة نص الكوفي تيبل وطاولتين أصغر. الطقم هو 3 مقاعد بمقعدين مع سجادة $3,000 بحالة ممتازة كما ذكر مثل جداد، موجودين بإدمنسون باك، والرقم 0450255772. And so this is also, there is a lounge set for sale. It's a light blue color with stainless steel frame. Also a big size mirror and a coffee table, two nest tables with the carpet all matching. The lounge set is 1 3-seater and 1 2-seaters for sale. $3,000 in excellent condition, as new as mentioned in the message. $3,000 in Edmondson Park, and the phone number is 0450255772. 0450255772. كمان كان معروض للبيع for sale Toyota Corolla 2011 hatchback automatic around 1.5 months registration blue color near new tires, $8,000. Also there is a family car Mercedes R350 2007 model, 6-seater, 160,000 kilometers, around 11 months registration, also $8,000 or nearest offer. There is also a Mazda Ute BT50 2018, 11 months registration, new engine, it has done around 50,000 kilometers, diesel, still under warranty. The Ute is manual and the price is $15,500 or nearest offer due to traveling overseas. So three cars, Toyota Corolla 2011, $8,000. Mercedes R350 2007, $8,000 or nearest offer due to traveling overseas. Also the Mazda Ute BT50 2018 diesel for $15,500. The phone number is 0416-566-96. 0416-566-96. يلي بده رقم يمكن ما لحقتوا تاخدوه فيكم تتصلوا فينا خلال أوقات الدوام، ونعطيكم الأرقام اللي بترغبوا تحصلوا عليها إن شاء الله تعالى. Dear listeners, you're always welcome to call our number 9707-2747 during business hours for any inquiry, feedback or an advice or suggestion. So you are more than welcome to call us on 9707-2747. Also, if you'd like to inquire about anything you missed during this segment, probably you couldn't take the numbers, any number you'd like to get, inshallah, or any more information, you can call us on 9707-2747 or send a WhatsApp message on 0410-830-930. Our WhatsApp number is 0410-830-930. وصلنا معكم للختام. We've come to the end of this segment. إن شاء الله تعالى. We are happy to join us to join you tomorrow. So we are happy to join you tomorrow again in a brand new segment, inshallah, for tomorrow Friday at 9:30. إذن أحبابنا الكرام وصلنا معكم للختام وعلى أمل أن نلقاكم إن شاء الله نترككم بحفظ الله عز وجل ورعايته وإلى عرض لأبرز الأخبار مع زميلنا خضر نترككم بحفظ الله وإلى الملتقى بإذن الله تعالى.
1: Muslim Community Radio. موجز لأهم الأنباء يأتيكم عبر أثير 2 FM.

أهلا بكم. أثار مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف صادرات الديزل قلقا في أستراليا، إذ حذر خبراء من أن الخطوة قد ترفع أسعار الوقود وتدفع بعض الدول إلى تقنينه. وتعتمد أستراليا على استيراد الديزل لقطاعات التعدين والزراعة والنقل، وتستورد معظم احتياجاتها من آسيا، لكن حظر الصادرات الأمريكية قد يدفع مشترين إلى منافسة أستراليا على الإمدادات الآسيوية. وقد بلغ متوسط سعر الديزل 2.74 دولار للتر الأسبوع الماضي بعد انتهاء تخفيض ضريبة الوقود. ويقول خبراء إن تراجع الإمدادات من الشرق الأوسط وروسيا هو الضغط الأكبر. خسر شاب يبلغ 26 عاما من جولد كوست نحو 900 دولار خلال ربع ساعة بعد بيع هاتف آيفون قديم على فيسبوك ماركت بليس وتلقي 9 أوراق مزيفة من فئة 100 دولار. وقال إنه لم يفحص النقود واكتشف زيفها لاحقا بعد تأخر المشتري وتقديمه أعذارا غريبة وتغييره مكان اللقاء إلى ملعب كرة قدم قريب وطلبه رصيدا إضافيا، ثم حضره الحساب فقرر إبلاغ الشرطة وتسليم الأوراق محذرا من قبول النقود من أشخاص مجهولين في معاملات البيع عبر الإنترنت، ونشر تحذيرا للمستخدمين. أفادت مصادر فلسطينية بإصابة أسرى من غزة خلال قمع في سجن النقب قبل أسبوعين، وقالت إن طبيبا أسيرا أصيب بثلاث رصاصات مطاطية وآخر بكسور، وطالب مكتب إعلام الأسرى بتدخل دولي لوقف القمع والتعذيب، مشيرا إلى حرمانهم من الطعام والشمس والصلاة. تواصلت مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع سورية الجولان متهما الإسرائيليين ب 500 غارة وأكثر من 1200 توغل. وقال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده تتمسك بالدبلوماسية وترفض ازدواجية المعايير، مؤكدا أنها لم تبدأ حربا قط. أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي استعداد بلاده لهدنة تستهدف منشآت الطاقة مع روسيا شرط وقف موسكو هجماتها على شبكة أوكرانيا، وناقش مع الرئيس الأمريكي خطوات